الجمركي وتعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات التجارة والطاقة والصناعات الدفاعية والزراعة، كما أشار إلى أن تركيا ستستضيف قمة حلف شمال الأطلسي الناتو في أنقرة خلال تموز المقبل، إضافة إلى مؤتمر المناخ كوب 31 في تشرين الثاني القادم. الشيباني: سوريا لا تطلب من العالم إدارة مستقبلها. أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الاثنين أن سوريا لا تطلب من العالم أن يدير مستقبلها نيابة عنها، مشددا على أنها تمتلك زمام إرادتها وتسير نحو مرحلة جديدة بعد سنوات طويلة من الحرب والعزلة والمعاناة. جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح أعمال منتدى تنسيق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وسوريا في بروكسل، حيث تحدث عن مرحلة التعافي وإعادة الإعمار وتعزيز المؤسسات الوطنية وتحسين الوضع الاقتصادي. وأضاف الشيباني: سوريا اليوم تركز على بناء شراكات حقيقية مع المجتمع الدولي قائمة على المصلحة المشتركة والمسؤولية والاستقرار طويل الأمد، وأكد أن الحكومة تعمل على تعزيز الشفافية والمساءلة وإعادة توحيد المؤسسات وتثبيت أسس المواطنة المتساوية ضمن إطار وطني واحد. كما أشار إلى أن سوريا تفتح آفاقا اقتصادية واسعة أمام الشركاء الأوروبيين، وتسعى لتطوير التعاون في مجالات التجارة والطاقة وإعادة الإعمار. وزير الخارجية البلجيكي: لدينا فرص واسعة للتعاون مع تركيا. أكد وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو الاثنين أن بلجيكا وتركيا تمتلكان فرصا واسعة للتعاون في عدة قطاعات استراتيجية، في مقدمتها الطاقة والطيران والفضاء والصناعة الدفاعية. جاء ذلك خلال مشاركته في منتدى الأعمال التركي البلجيكي الذي نظمه مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي ديك في مدينة إسطنبول ضمن زيارة ملكة بلجيكا ماتيلد إلى تركيا. وأوضح بريفو أن الزيارة تعكس أهمية العلاقات الثنائية، مشيرا إلى أن التعاون بين البلدين يمتد لقرابة 200 عام. سوريا: ملتزمون بفصل القوات مع إسرائيل ونسعى لاستقرار مع لبنان. أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الاثنين أن سوريا ملتزمة تماما باتفاق فصل القوات الموقع مع إسرائيل عام 1974، مشددا في الوقت نفسه على سعي دمشق لبناء علاقات مستقرة مع لبنان تتجاوز إرث الماضي. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في بروكسل على هامش منتدى تنسيق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وسوريا، حيث أكد الشيباني أن سوريا تدخل مرحلة تأسيس مسار مؤسسي للشراكة مع الأوروبيين قائم على المصلحة المشتركة والاستقرار طويل الأمد. وفيما يخص لبنان، أوضح أن سوريا تتعامل معه كجار وشريك، مشيرا إلى رغبة دمشق في تطوير العلاقات وتجاوز مخلفات الماضي. وبشأن إسرائيل، أكد الشيباني التزام سوريا باتفاق عام 1974 ورفضها تصعيد التوتر، مبينا أن دمشق تركز على الإعمار وتعزيز الاستقرار وعودة اللاجئين. وكانت المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط دوبرافكا شويسا قد أعلنت الاثنين تخصيص حزمتين ماليتين لسوريا بقيمة إجمالية تبلغ 355 مليون يورو
دعما لجهود إعادة الإعمار وتحقيق التعافي الاقتصادي والاجتماعي.

أي في البلاد، وأشارت إلى أن هذه المساعدات ستسهم في فتح الاستثمارات وتشجيع البنوك الأوروبية بما يعزز فرص الإعمار وتحسين الخدمات وتسهيل عودة اللاجئين السوريين بشكل طوعي وآمن.

0: سوريا وتعزيز تعاونها الدولي. أكدت تركيا استمرار دعمها لتنمية سوريا بأسرع وقت وجهود تعزيز تعاونها مع المجتمع الدولي. جاء ذلك على لسان السفير التركي لدى دمشق نوح يلمز في تدوينة على منصة شركة إكس الاثنين، والذي يمثل تركيا خلال منتدى تنسيق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وسوريا في العاصمة البلجيكية بروكسل. وقال يلمز: أكدت استمرار دعمنا لتنمية سوريا بأسرع وقت ممكن وتعزيز تعاونها مع المجتمع الدولي. وفي وقت سابق الاثنين انطلقت في بروكسل أعمال منتدى تنسيق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وسوريا كحلقة ضمن سياق أوسع من التطور الإيجابي المستمر في العلاقات بين الجانبين. استشهاد جنديين في الجيش العربي السوري وإصابة آخرين جراء استهداف باص مبيت بريف الحسكة. أفادت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية الاثنين باستشهاد جنديين من الجيش العربي السوري وإصابة آخرين جراء استهداف باص مبيت في ريف محافظة الحسكة شرق سوريا. وذكرت الإدارة أن مجهولين أطلقوا النار على باص المبيت غرب صوامع العالية في ريف الحسكة، مما أدى إلى استشهاد جنديين فورا وإصابة عدد من العناصر بجروح مختلفة، حيث نقلوا إلى المشافي لتلقي العلاج. وأشارت الإدارة إلى أن القوات المختصة بدأت تحقيقا لتحديد هوية الفاعلين وظروف الحادث. الاحتلال الإسرائيلي ينصب أسلاكا شائكة في المنطقة العازلة ويستهدف قرية طرنجة بالقذائف. أفادت مصادر ميدانية الاثنين أن قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت في مناطق من ريف محافظة القنيطرة جنوب سوريا، وقامت بوضع أسلاك شائكة جديدة ضمن المنطقة العازلة غرب قرية العشة. وأشارت المصادر إلى أن قوة عسكرية إسرائيلية توغلت أيضا في بلدة جبات الخشب، حيث قامت بنصب حاجز عسكري وتوقيف المارة في ظل حالة من التوتر في المنطقة. كما قصفت قوات الاحتلال محيط قرية طرنجة بأكثر من 10 قذائف هاون. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يستقبل ملكة بلجيكا في إسطنبول. استقبل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الاثنين ملكة بلجيكا ماتيلد في قصر وحيد الدين بمدينة إسطنبول، وذلك في إطار زيارتها الرسمية إلى تركيا برفقة وفد رفيع المستوى. وبحث الجانبان العلاقات الثنائية إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأكد أردوغان خلال اللقاء أن التطورات الأخيرة في المنطقة تظهر الأهمية الجيوسياسية للعلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، مشددا على ضرورة تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي وتعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات التجارة والطاقة والصناعات الدفاعية والزراعة. كما أشار إلى أن تركيا ستستضيف قمة حلف شمال الأطلسي الناتو في أنقرة خلال تموز المقبل، إضافة إلى مؤتمر المناخ كوب 31 في تشرين الثاني القادم. الشيباني: سوريا لا تطلب من العالم إدارة مستقبلها. أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الاثنين أن سوريا لا تطلب من العالم أن يدير مستقبلها نيابة عنها، مشددا على أنها تمتلك زمام إرادتها وتسير نحو مرحلة جديدة بعد سنوات طويلة من الحرب والعزلة والمعاناة. جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح أعمال منتدى تنسيق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وسوريا في بروكسل، حيث تحدث عن مرحلة التعافي وإعادة الإعمار وتعزيز المؤسسات الوطنية وتحسين الوضع الاقتصادي. وأضاف الشيباني: سوريا اليوم تركز على بناء شراكات حقيقية مع المجتمع الدولي قائمة على المصلحة المشتركة والمسؤولية والاستقرار طويل الأمد. وأكد أن الحكومة تعمل على تعزيز الشفافية والمساءلة وإعادة توحيد المؤسسات وتثبيت أسس المواطنة المتساوية ضمن إطار وطني واحد. كما أشار إلى أن سوريا تفتح آفاقا اقتصادية واسعة أمام الشركاء الأوروبيين، وتسعى لتطوير التعاون في مجالات التجارة والطاقة وإعادة الإعمار. وزير الخارجية البلجيكي: لدينا فرص واسعة للتعاون مع تركيا. أكد وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو الاثنين أن بلجيكا وتركيا تمتلكان فرصا واسعة للتعاون في عدة قطاعات استراتيجية، في مقدمتها الطاقة والطيران والفضاء والصناعة الدفاعية. جاء ذلك خلال مشاركته في منتدى الأعمال التركي البلجيكي الذي نظمه مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي ديك في مدينة إسطنبول ضمن زيارة ملكة بلجيكا ماتيلد إلى تركيا. وأوضح بريفو أن الزيارة تعكس أهمية العلاقات الثنائية، مشيرا إلى أن التعاون بين البلدين يمتد لقرابة 200 عام. سوريا: ملتزمون بفصل القوات مع إسرائيل ونسعى لاستقرار مع لبنان. أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الاثنين أن سوريا ملتزمة تماما باتفاق فصل القوات الموقع مع إسرائيل عام 1974، مشددا في الوقت نفسه على سعي دمشق لبناء علاقات مستقرة مع لبنان تتجاوز إرث الماضي. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في بروكسل على هامش منتدى تنسيق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وسوريا، حيث أكد الشيباني أن سوريا تدخل مرحلة تأسيس مسار مؤسسي للشراكة مع الأوروبيين قائم على المصلحة المشتركة والاستقرار طويل الأمد. وفيما يخص لبنان، أوضح أن سوريا تتعامل معه كجار وشريك، مشيرا إلى رغبة دمشق في تطوير العلاقات وتجاوز مخلفات الماضي. وبشأن إسرائيل، أكد الشيباني التزام سوريا باتفاق عام 1974 ورفضها تصعيد التوتر، مبينا أن دمشق تركز على الإعمار وتعزيز الاستقرار وعودة اللاجئين. وكانت المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط دوبرافكا شويسا قد أعلنت الاثنين تخصيص حزمتين ماليتين لسوريا بقيمة إجمالية تبلغ 355 مليون يورو دعما لجهود إعادة الإعمار وتحقيق التعافي الاقتصادي والاجتماعي في البلاد. وأشارت إلى أن هذه المساعدات ستسهم في فتح الاستثمارات وتشجيع البنوك الأوروبية بما يعزز فرص الإعمار وتحسين الخدمات وتسهيل عودة اللاجئين السوريين بشكل طوعي وآمن. تركيا مستمرون في دعم تنمية سوريا وتعزيز تعاونها الدولي. أكدت تركيا استمرار دعمها لتنمية سوريا بأسرع وقت وجهود تعزيز تعاونها مع المجتمع الدولي. جاء ذلك على لسان السفير التركي لدى دمشق نوح يلمز في تدوينة على منصة شركة إكس الاثنين، والذي يمثل

وتعزيز تعاونها مع المجتمع الدولي. وفي وقت سابق الاثنين انطلقت في بروكسل أعمال منتدى تنسيق الشرائك جديدة ضمن المنطقة العازلة غرب قرية العشة. وأشارت المصادر إلى أن قوة عسكرية إسرائيلية توغلت

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يستقبل ملكة بلجيكا في إسطنبول. استقبل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الاثنين ملكة بلجيكا ماتيلد في قصر وحيد الدين بمدينة إسطنبول، وذلك في إطار زيارتها الرسمية إلى تركيا برفقة وفد رفيع المستوى. وبحث الجانبان العلاقات الثنائية إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأكد أردوغان خلال اللقاء أن التطورات الأخيرة في المنطقة تظهر الأهمية الجيوسياسية للعلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، مشددا على ضرورة تحديث اتفاقية

الاتحاد الجمركي وتعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات التجارة والطاقة والصناعات الدفاعية والزراعة. كما أشار إلى أن تركيا ستستضيف قمة حلف شمال الأطلسي الناتو في أنقرة خلال تموز المقبل، إضافة إلى مؤتمر المناخ كوب 31 في تشرين الثاني القادم. الشيباني: سوريا لا تطلب من العالم إدارة مستقبلها. أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الاثنين أن سوريا لا تطلب من العالم أن يدير مستقبلها نيابة عنها، مشددا على أنها تمتلك زمام إرادتها وتسير نحو مرحلة جديدة بعد سنوات طويلة من الحرب والعزلة والمعاناة. جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح أعمال منتدى تنسيق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وسوريا في بروكسل، حيث تحدث عن مرحلة التعافي وإعادة الإعمار وتعزيز المؤسسات الوطنية وتحسين الوضع الاقتصادي. وأضاف الشيباني: سوريا اليوم تركز على بناء شراكات حقيقية مع المجتمع الدولي قائمة على المصلحة المشتركة والمسؤولية والاستقرار طويل الأمد، وأكد أن الحكومة تعمل على تعزيز الشفافية والمساءلة وإعادة توحيد المؤسسات وتثبيت أسس المواطنة المتساوية ضمن إطار وطني واحد. كما أشار إلى أن سوريا تفتح آفاقا اقتصادية واسعة أمام الشركاء الأوروبيين، وتسعى لتطوير التعاون في مجالات التجارة والطاقة وإعادة الإعمار. وزير الخارجية البلجيكي: لدينا فرص واسعة للتعاون مع تركيا. أكد وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو الاثنين أن بلجيكا وتركيا تمتلكان فرص واسعة للتعاون في عدة قطاعات استراتيجية، في مقدمتها الطاقة والطيران والفضاء والصناعة الدفاعية. جاء ذلك خلال مشاركته في منتدى الأعمال التركي البلجيكي الذي نظمه مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي ديك في مدينة إسطنبول ضمن زيارة ملكة بلجيكا ماتيلد إلى تركيا. وأوضح بريفو أن الزيارة تعكس أهمية العلاقات الثنائية، مشيرا إلى أن التعاون بين البلدين يمتد لقرابة 200 عام. سوريا: ملتزمون بفصل القوات مع إسرائيل ونسعى لاستقرار مع لبنان. أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الاثنين أن سوريا ملتزمة تماما باتفاق فصل القوات الموقع مع إسرائيل عام 1974، مشددا في الوقت نفسه على سعي دمشق لبناء علاقات مستقرة مع لبنان تتجاوز إرث الماضي. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في بروكسل على هامش منتدى تنسيق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وسوريا، حيث أكد الشيباني أن سوريا تدخل مرحلة تأسيس مسار مؤسسي للشراكة مع الأوروبيين قائم على المصلحة المشتركة والاستقرار طويل الأمد. وفيما يخص لبنان، أوضح أن سوريا تتعامل معه كجار وشريك، مشيرا إلى رغبة دمشق في تطوير العلاقات وتجاوز مخلفات الماضي. وبشأن إسرائيل، أكد الشيباني التزام سوريا باتفاق عام 1974 ورفضها تصعيد التوتر، مبينا أن دمشق تركز على الإعمار وتعزيز الاستقرار وعودة اللاجئين. وكانت المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط دوبرافكا شويسا قد أعلنت الاثنين تخصيص حزمتين ماليتين لسوريا بقيمة إجمالية تبلغ 355 مليون يورو
دعما لجهود إعادة الإعمار وتحقيق التعافي الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، وأشارت إلى أن هذه المساعدات ستسهم في فتح الاستثمارات وتشجيع البنوك الأوروبية، بما يعزز فرص الإعمار وتحسين الخدمات وتسهيل عودة اللاجئين السوريين بشكل طوعي وآمن. تركيا مستمرون في دعم تنمية سوريا وتعزيز تعاونها الدولي. أكدت تركيا استمرار دعمها لتنمية سوريا بأسرع وقت وجهود تعزيز تعاونها مع المجتمع الدولي. جاء ذلك على لسان السفير التركي لدى دمشق نوح يلمز في تدوينة على منصة شركة إكس الاثنين، والذي يمثل تركيا خلال منتدى تنسيق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وسوريا في العاصمة البلجيكية بروكسل. وقال يلمز: أكدت استمرار دعمنا لتنمية سوريا بأسرع وقت ممكن وتعزيز تعاونها مع المجتمع الدولي. وفي وقت سابق الاثنين انطلقت في بروكسل أعمال منتدى

0: الجيش العربي السوري وإصابة آخرين جراء استهداف باص مبيت بريف الحسكة. أفادت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية الاثنين باستشهاد جنديين من الجيش العربي السوري وإصابة آخرين جراء استهداف باص مبيت في ريف محافظة الحسكة شرق سوريا. وذكرت الإدارة أن مجهولين أطلقوا النار على باص المبيت غرب صوامع العالية في ريف الحسكة، مما أدى إلى استشهاد جنديين فورا وإصابة عدد من العناصر بجروح مختلفة، حيث نقلوا إلى المشافي لتلقي العلاج. وأشارت الإدارة إلى أن القوات المختصة بدأت تحقيقا لتحديد هوية الفاعلين وظروف الحادث. الاحتلال الإسرائيلي ينصب أسلاكا شائكة في المنطقة العازلة ويستهدف قرية طرنجة بالقذائف. أفادت مصادر ميدانية الاثنين أن قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت في مناطق من ريف محافظة القنيطرة جنوب سوريا، وقامت بوضع أسلاك شائكة جديدة ضمن المنطقة العازلة غرب قرية العشة. وأشارت المصادر إلى أن قوة عسكرية إسرائيلية توغلت أيضا في بلدة جبات الخشب، حيث قامت بنصب حاجز عسكري وتوقيف المارة في ظل حالة من التوتر في المنطقة. كما قصفت قوات الاحتلال محيط قرية طرنجة بأكثر من 10 قذائف هاون. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.
3: راديو صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يستقبل ملكة بلجيكا في إسطنبول. استقبل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الاثنين ملكة بلجيكا ماتيلد في قصر وحيد الدين بمدينة إسطنبول، وذلك في إطار زيارتها الرسمية إلى تركيا برفقة وفد رفيع المستوى. وبحث الجانبان العلاقات الثنائية إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأكد أردوغان خلال اللقاء أن التطورات الأخيرة في المنطقة تظهر الأهمية الجيوسياسية للعلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، مشددا على ضرورة تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي وتعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات التجارة والطاقة والصناعات الدفاعية والزراعة. كما أشار إلى أن تركيا ستستضيف قمة حلف شمال الأطلسي الناتو في أنقرة خلال تموز المقبل، إضافة إلى مؤتمر المناخ كوب 31 في تشرين الثاني القادم. الشيباني: سوريا لا تطلب من العالم إدارة مستقبلها. أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الاثنين أن سوريا لا تطلب من العالم أن يدير مستقبلها نيابة عنها، مشددا على أنها تمتلك زمام إرادتها وتسير نحو مرحلة جديدة بعد سنوات طويلة من الحرب والعزلة والمعاناة. جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح أعمال منتدى تنسيق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وسوريا في بروكسل، حيث تحدث عن مرحلة التعافي وإعادة الإعمار وتعزيز المؤسسات الوطنية وتحسين الوضع الاقتصادي. وأضاف الشيباني: سوريا اليوم تركز على بناء شراكات حقيقية مع المجتمع الدولي قائمة على المصلحة المشتركة والمسؤولية والاستقرار طويل الأمد. وأكد أن الحكومة تعمل على تعزيز الشفافية والمساءلة وإعادة توحيد المؤسسات وتثبيت أسس المواطنة المتساوية ضمن إطار وطني واحد. كما أشار إلى أن سوريا تفتح آفاقا اقتصادية واسعة أمام الشركاء الأوروبيين وتسعى لتطوير التعاون في مجالات التجارة والطاقة وإعادة الإعمار. وزير الخارجية البلجيكي: لدينا فرص واسعة للتعاون مع تركيا. أكد وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو الاثنين أن بلجيكا وتركيا تمتلكان فرص واسعة للتعاون في عدة قطاعات استراتيجية، في مقدمتها الطاقة والطيران والفضاء والصناعة الدفاعية. جاء ذلك خلال مشاركته في منتدى الأعمال التركي البلجيكي الذي نظمه مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي ديك في مدينة إسطنبول ضمن زيارة ملكة بلجيكا ماتيلد إلى تركيا. وأوضح بريفو أن الزيارة تعكس أهمية العلاقات الثنائية، مشيرا إلى أن التعاون بين البلدين يمتد لقرابة 200 عام. سوريا: ملتزمون بفصل القوات مع إسرائيل ونسعى لاستقرار مع لبنان. أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الاثنين أن سوريا ملتزمة تماما باتفاق فصل القوات الموقع مع إسرائيل عام 1974، مشددا في الوقت نفسه على سعي دمشق لبناء علاقات مستقرة مع لبنان تتجاوز إرث الماضي. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في بروكسل على هامش منتدى تنسيق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وسوريا، حيث أكد الشيباني أن سوريا تدخل مرحلة تأسيس مسار مؤسسي للشراكة مع الأوروبيين قائم على المصلحة المشتركة والاستقرار طويل الأمد. وفيما يخص لبنان، أوضح أن سوريا تتعامل معه كجار وشريك، مشيرا إلى رغبة دمشق في تطوير العلاقات وتجاوز مخلفات الماضي. وبشأن إسرائيل، أكد الشيباني التزام سوريا باتفاق عام 1974 ورفضها تصعيد التوتر، مبينا أن دمشق تركز على الإعمار وتعزيز الاستقرار وعودة اللاجئين. وكانت المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط دوبرافكا شويسا قد أعلنت الاثنين تخصيص حزمتين ماليتين لسوريا بقيمة إجمالية تبلغ 355 مليون يورو دعما لجهود إعادة الإعمار وتحقيق التعافي الاقتصادي والاجتماعي في البلاد. وأشارت إلى أن هذه المساعدات ستسهم في فتح الاستثمارات وتشجيع البنوك الأوروبية بما يعزز فرص الإعمار وتحسين الخدمات وتسهيل عودة اللاجئين السوريين بشكل طوعي وآمن. تركيا مستمرون في دعم تنمية سوريا وتعزيز تعاونها الدولي. أكدت تركيا استمرار دعمها لتنمية سوريا بأسرع وقت وجهود تعزيز تعاونها مع المجتمع الدولي. جاء ذلك على لسان السفير التركي لدى دمشق نوح يلمز في تدوينة على منصة شركة إكس الاثنين، والذي يمثل تركيا خلال منتدى تنسيق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وسوريا في العاصمة البلجيكية بروكسل. وقال يلمز: أكدت استمرار دعمنا لتنمية سوريا بأسرع وقت ممكن وتعزيز تعاونها مع المجتمع الدولي. وفي وقت سابق الاثنين انطلقت في بروكسل أعمال منتدى تنسيق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وسوريا كحلقة ضمن سياق أوسع من التطور الإيجابي المستمر في العلاقات بين الجانبين. استشهاد جنديين في الجيش العربي

الإقليمي السوري وإصابة آخرين جراء استهداف باصم بيت بريف الحسكة. أفادت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية الاثنين باستشهاد جنديين من الجيش العربي السوري وإصابة آخرين جراء استهداف باصم بيت في ريف محافظة الحسكة شرق

من العناصر بجروح مختلفة حيث نقلوا إلى المشافي لتلقي العلاج. وأشارت الإدارة إلى أن القوات المختصة

0: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.
1: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يستقبل ملكة بلجيكا في إسطنبول. استقبل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الاثنين ملكة بلجيكا ماتيلد في قصر وحيد الدين بمدينة إسطنبول، وذلك في إطار زيارتها الرسمية إلى تركيا برفقة وفد رفيع المستوى. وبحث الجانبان العلاقات الثنائية إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأكد أردوغان خلال اللقاء أن التطورات الأخيرة في المنطقة تظهر الأهمية الجيوسياسية للعلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، مشددا على ضرورة تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي وتعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات التجارة والطاقة والصناعات الدفاعية والزراعة. كما أشار إلى أن تركيا ستستضيف قمة حلف شمال الأطلسي الناتو في أنقرة خلال تموز المقبل، إضافة إلى مؤتمر المناخ كوب 31 في تشرين الثاني القادم. الشيباني: سوريا لا تطلب من العالم إدارة مستقبلها.

أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الاثنين أن سوريا لا تطلب من العالم أن يدير مستقبلها نيابة عنها، مشددا على أنها تمتلك زمام إرادتها وتسير نحو مرحلة جديدة بعد سنوات طويلة من الحرب والعزلة والمعاناة. جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح أعمال منتدى تنسيق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وسوريا في بروكسل، حيث تحدث عن مرحلة التعافي وإعادة الإعمار وتعزيز المؤسسات الوطنية وتحسين الوضع الاقتصادي. وأضاف الشيباني: سوريا اليوم تركز على بناء شراكات حقيقية مع المجتمع الدولي قائمة على المصلحة المشتركة والمسؤولية والاستقرار طويل الأمد، وأكد أن الحكومة تعمل على تعزيز الشفافية والمساءلة وإعادة توحيد المؤسسات وتثبيت أسس المواطنة المتساوية ضمن إطار وطني واحد. كما أشار إلى أن سوريا تفتح آفاقا اقتصادية واسعة أمام الشركاء الأوروبيين، وتسعى لتطوير التعاون في مجالات التجارة والطاقة وإعادة الإعمار. وزير الخارجية البلجيكي: لدينا فرص واسعة للتعاون مع تركيا. أكد وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو الاثنين أن بلجيكا وتركيا تمتلكان فرص واسعة للتعاون في عدة قطاعات استراتيجية، في مقدمتها الطاقة والطيران والفضاء والصناعة الدفاعية. جاء ذلك خلال مشاركته في منتدى الأعمال التركي البلجيكي الذي نظمه مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي ديك في مدينة إسطنبول ضمن زيارة ملكة بلجيكا ماتيلد إلى تركيا. وأوضح بريفو أن الزيارة تعكس أهمية العلاقات الثنائية، مشيرا إلى أن التعاون بين البلدين يمتد لقرابة 200 عام. سوريا ملتزمون بفصل القوات مع إسرائيل ونسعى لاستقرار مع لبنان. أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الاثنين أن سوريا ملتزمة تماما باتفاق فصل القوات الموقع مع إسرائيل عام 1974، مشددا في الوقت نفسه على سعي دمشق لبناء علاقات مستقرة مع لبنان تتجاوز إرث الماضي. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في بروكسل على هامش منتدى تنسيق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وسوريا، حيث أكد الشيباني أن سوريا تدخل مرحلة تأسيس مسار مؤسسي للشراكة مع الأوروبيين قائم على المصلحة المشتركة والاستقرار طويل الأمد. وفيما يخص لبنان، أوضح أن سوريا تتعامل معه كجار وشريك، مشيرا إلى رغبة دمشق في تطوير العلاقات وتجاوز مخلفات الماضي. وبشأن إسرائيل، أكد الشيباني التزام سوريا باتفاق عام 1974 ورفضها تصعيد التوتر، مبينا أن دمشق تركز على الإعمار وتعزيز الاستقرار وعودة اللاجئين. وكانت المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط دوبرافكا شويسا قد أعلنت الاثنين تخصيص حزمتين ماليتين لسوريا بقيمة إجمالية تبلغ 355 مليون يورو، دعما لجهود إعادة الإعمار وتحقيق التعافي الاقتصادي والاجتماعي في البلاد. وأشارت إلى أن هذه المساعدات ستسهم في فتح الاستثمارات وتشجيع البنوك الأوروبية، بما يعزز فرص الإعمار وتحسين الخدمات وتسهيل عودة اللاجئين السوريين بشكل طوعي وآمن. تركيا مستمرون في دعم تنمية سوريا وتعزيز تعاونها الدولي.
أكدت تركيا استمرار دعمها لتنمية سوريا بأسرع وقت وجهود تعزيز تعاونها مع المجتمع الدولي. جاء ذلك على لسان السفير التركي لدى دمشق نوح يلمز في تدوينة على منصة شركة إكس الاثنين، والذي يمثل تركيا خلال منتدى تنسيق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وسوريا في العاصمة البلجيكية بروكسل. وقال يلمز: أكدت استمرار دعمنا لتنمية سوريا بأسرع وقت ممكن وتعزيز تعاونها مع المجتمع الدولي. وفي وقت سابق الاثنين انطلقت في بروكسل أعمال منتدى تنسيق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وسوريا كحلقة ضمن سياق أوسع من التطور الإيجابي المستمر في العلاقات بين الجانبين. استشهاد جنديين في الجيش العربي السوري وإصابة آخرين جراء استهداف باص مبيت بريف الحسكة. أفادت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع

0: أدى إلى استشهاد جنديين فوراً وإصابة عدد من العناصر بجروح مختلفة، حيث نقلوا إلى المشافي لتلقي العلاج. وأشارت الإدارة إلى أن القوات المختصة بدأت تحقيقاً لتحديد هوية الفاعلين وظروف الحادث. الاحتلال الإسرائيلي ينصب أسلاكا شائكة في المنطقة العازلة ويستهدف قرية طرنجة بالقذائف. أفادت مصادر ميدانية الاثنين أن قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت في مناطق من ريف محافظة القنيطرة جنوب سوريا، وقامت بوضع أسلاك شائكة جديدة ضمن المنطقة العازلة غرب قرية العشة. وأشارت المصادر إلى أن قوة عسكرية إسرائيلية توغلت أيضا في بلدة جبات الخشب، حيث قامت بنصب حاجز عسكري وتوقيف المارة في ظل حالة من التوتر في المنطقة. كما قصفت قوات الاحتلال محيط قرية طرنجة بأكثر من 10 قذائف هاون. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم

أعزائنا المستمعين، السجن مكان أو نظام تقيد فيه حرية الإنسان تقييدا مؤقتا أو دائما بقرار قضائي أو سلطوي بقصد العقوبة أو الردع أو الإصلاح أو الحماية، ويترتب عليه عزل السجين جزئيا أو كليا عن المجتمع ضمن إطار قانوني أو استثنائي. قال تعالى في سورة يوسف: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. مستمعين الكرام، يقول مصطفى صادق الرافعي: ما أشد السجن على النفس حين يكون في داخلها لا في جدرانه. ويقول نيلسون مانديلا: لا يعرف أحد حقا حتى يوضع في السجن. ويقول أيضا: السجن لا يحطم الإنسان بل يكشفه. ويقول دوستويفسكي: يمكن الحكم على درجة تحضر المجتمع من خلال الدخول إلى سجونه. وقالوا: ليس كل سجن جدرانا، فبعض السجون أفكار، وأقسى السجون تلك التي لا يراها أحد. وقد يسجن الجسد ولكن الفكر الحر لا يقيد. وقال ابن تيمية حين حذروه من أن الأمير قد يؤذيه: ما يفعل أعدائي بي؟ جنتي وبستاني في صدري، إن حبسي خلوة وقتلي شهادة ونفي

قالت أخاف عليك السجن. قلت لها من أجل شعبي ظلام السجن يلتحف، لو يقصرون الذي في السجن من غرف على السجون لهدت نفسها الغرف، لكن لها أمل أن يستضاف بها حر فيزهر في أنحائها الشرف. ويقول الشاعر المصري أحمد نسيم: يا نازل السجن محفوفا بإكباري، يا نازل السجن محفوفا بإكباري، هون عليك فما في السجن من عاري، ما أنت بالمرء يأبى سجنه وجلا أو يرهب الموت أو يخشى الردى الجاري، إذا الفتى منح الأوطان مهجته أذابها بين أهوال وأخطار، إذا الفتى منح الأوطان مهجته أذابها بين أهوال وأخطار، إن يحجبوك فإن الشمس ما حجبت، إن يحجبوك فإن الشمس ما حجبت في السحب إلا وعادت ذات أنواري، أو يحبسوك فما راعوا ولا حبسوا من القلوب شعور النشأة الساري. ويقول الشاعر المغربي حمد بن إبراهيم بن السراج المراكشي الملقب بشاعر الحمراء: لئن حبسوا جسمي بجدران سجنهم فما حبسوا روحي ولا حبسوا قلبي، ولا حبسوا مني خيالا مرفرفا يحوم من سر الحياة على اللب، ولا حبسوا مني ضميرا عرفته فأرضيته جهدي وإرضاؤه حسبي، على أن لي في السجن متعة خاطر لقيت صحابا فيه من خيرة الصحب، شعورهم نحوي شعوري نحوهم وأكلهم أكلي وشربهم شربي. ويقول الشاعر المصري أحمد الزين: يا مؤنس المسجون في سجنه وسلوة المحزون من حزنه، إن كنت في السجن له صاحبا فسجنه الجنة في حسنه.

مستمعين الأفاضل، يقول الشاعر الفلسطيني راشد حسين: قالت أخاف عليك السجن، قلت لها من أجل شعبي ظلام السجن.

0: أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في السجن قصيدة ابن زيدون التي قالها في سجنه والتي يقول فيها: ما على ظني باس، يجرح الدهر وياس، ربما أشرف بالمرء على الآمال ياس، ولقد ينجيك إغفال ويرديك احتراس، والمحاذير سهام والمقادير قياس، ولكم أجدى قعود ولكم أكدى التماس، وكذا الدهر إذا ما عز ناس ذل ناس، وبنو الأيام أخياف سرات وخساس، نلبس الدنيا ولكن متعة ذاك اللباس، نلبس الدنيا ولكن متعة ذاك اللباس، يا أبا حفص وما ساواك في فهم إياس، من سنى رأيك لي في غسق الخطب اقتباس، وودادي لك نص لم يخالفه قياس، أنا حيران وللأمر وضوح والتباس، ما ترى في معشر حالوا عن العهد وخاسوا، ورأوني سامريا يتقى منه المساس، أذؤب هامت بلحمي فانتهاش وانتهاس، كلهم يسأل عن حالي وللذئب اعتساس، إن قسى الدهر فللماء من الصخر انبجاس، ولئن أمسيت محبوسا فللغيث احتباس، إن قسى الدهر فللماء من الصخر انبجاس، ولئن أمسيت محبوسا فللغيث احتباس، يلبد الورد السبنتا وله بعد افتراس، فتأمل كيف يغشى مقلة المجد النعاس، ويفت المسك في الترب فيوطى ويداس، لا يكن عهدك وردا إن عهدي لك آس، لا يكن عهدك وردا إن عهدي لك آس، وأدر ذكري كأسا ما امتطت كفك كاس، واغتنم صفو الليالي إنما العيش اختلاس، وعسى أن يسمح الدهر فقد طال الشماس، وعسى أن يسمح الدهر فقد طال الشماس. مستمعين الكرام، إذا كان السجن عقوبة لجناية أو مخالفة فعلها صاحبها فهو عقوبة قد تكفر فعلته أو تؤدبه وتعظ غيره، وإذا كان السجن عقوبة من حاكم متسلط جائر على بريء فهو وسام شرف لصاحبه ولعنة على ظالمه. مستمعينا، نسأل الله ألا يمتحننا وإياكم بالسجن وتقييد الحرية، وإن كتب علينا شيئا من ذلك فنرجوه أن يكون ذلك في سبيله، وأن يمنحنا الصبر على البلاء. صباح الخير. من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح، نقول لكم مرة أخرى: صباح الخير.
1: تستمعون إلى راديو صدى الفرات، يمكنكم متابعة إذاعتنا على التردد 101.3 في منطقة درع الفرات ومنطقة غصن الزيتون وفي مدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم دائماً.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يستقبل ملكة بلجيكا في إسطنبول. استقبل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الاثنين ملكة بلجيكا ماتيلد في قصر وحيد الدين بمدينة إسطنبول، وذلك في إطار زيارتها الرسمية إلى تركيا برفقة وفد رفيع المستوى. وبحث الجانبان العلاقات الثنائية إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأكد أردوغان خلال اللقاء أن التطورات الأخيرة في المنطقة تظهر الأهمية الجيوسياسية للعلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، مشددا على ضرورة تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي وتعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات التجارة والطاقة والصناعات الدفاعية والزراعة. كما أشار إلى أن تركيا ستستضيف قمة حلف شمال الأطلسي الناتو في أنقرة خلال تموز المقبل، إضافة إلى مؤتمر المناخ كوب 31 في تشرين الثاني القادم. الشيباني: سوريا لا تطلب من العالم إدارة مستقبلها. أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الاثنين أن سوريا لا تطلب من العالم أن يدير مستقبلها نيابة عنها، مشددا على أنها تمتلك زمام إرادتها وتسير نحو مرحلة جديدة بعد سنوات طويلة من الحرب والعزلة والمعاناة. جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح أعمال منتدى تنسيق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وسوريا في بروكسل، حيث تحدث عن مرحلة التعافي وإعادة الإعمار وتعزيز المؤسسات الوطنية وتحسين الوضع الاقتصادي. وأضاف الشيباني: سوريا اليوم تركز على بناء شراكات حقيقية مع المجتمع الدولي قائمة على المصلحة المشتركة والمسؤولية والاستقرار طويل الأمد. وأكد أن الحكومة تعمل على تعزيز الشفافية والمساءلة وإعادة توحيد المؤسسات وتثبيت أسس المواطنة المتساوية ضمن إطار وطني واحد. كما أشار إلى أن سوريا تفتح آفاقا اقتصادية واسعة أمام الشركاء الأوروبيين، وتسعى لتطوير التعاون في مجالات التجارة والطاقة وإعادة الإعمار. وزير الخارجية البلجيكي: لدينا فرص واسعة للتعاون مع تركيا. أكد وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو الاثنين أن بلجيكا وتركيا تمتلكان فرص واسعة للتعاون في عدة قطاعات استراتيجية، في مقدمتها الطاقة والطيران والفضاء والصناعة الدفاعية. جاء ذلك خلال مشاركته في منتدى الأعمال التركي البلجيكي الذي نظمه مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي ديك في مدينة إسطنبول ضمن زيارة ملكة بلجيكا ماتيلد إلى تركيا. وأوضح بريفو أن الزيارة تعكس أهمية العلاقات الثنائية، مشيرا إلى أن التعاون بين البلدين يمتد لقرابة 200 عام. سوريا: ملتزمون بفصل القوات مع إسرائيل ونسعى لاستقرار مع لبنان. أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الاثنين أن سوريا ملتزمة تماما باتفاق فصل القوات الموقع مع إسرائيل عام 1974، مشددا في الوقت نفسه على سعي دمشق لبناء علاقات مستقرة مع لبنان تتجاوز إرث الماضي. جاء جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في بروكسل على هامش منتدى تنسيق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وسوريا، حيث أكد الشيباني أن سوريا تدخل مرحلة تأسيس مسار مؤسسي للشراكة مع الأوروبيين قائم على المصلحة المشتركة والاستقرار طويل الأمد. وفيما يخص لبنان، أوضح أن سوريا تتعامل معه كجار وشريك، مشيرا إلى رغبة دمشق في تطوير العلاقات وتجاوز مخلفات الماضي. وبشأن إسرائيل، أكد الشيباني التزام سوريا باتفاق عام 1974 ورفضها تصعيد التوتر، مبينا أن دمشق تركز على الإعمار وتعزيز الاستقرار وعودة اللاجئين. وكانت المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط دوبرافكا شويسا قد أعلنت الاثنين تخصيص حزمتين ماليتين لسوريا بقيمة إجمالية تبلغ 355 مليون يورو دعما لجهود إعادة الإعمار وتحقيق التعافي الاقتصادي والاجتماعي في البلاد. وأشارت إلى أن هذه المساعدات ستسهم في فتح الاستثمارات وتشجيع البنوك الأوروبية بما يعزز فرص الإعمار وتحسين الخدمات وتسهيل عودة اللاجئين السوريين بشكل طوعي وآمن.

تركيا مستمرون في دعم تنمية سوريا وتعزيز تعاونها الدولي. أكدت تركيا استمرار دعمها لتنمية سوريا بأسرع وقت وجهود تعزيز تعاونها مع المجتمع الدولي. جاء ذلك على لسان السفير التركي لدى دمشق نوح يلمز في تدوينة على منصة شركة إكس الاثنين، والذي يمثل تركيا خلال منتدى تنسيق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وسوريا في العاصمة البلجيكية بروكسل. وقال يلمز: أكدت استمرار دعمنا لتنمية سوريا بأسرع وقت ممكن وتعزيز تعاونها مع المجتمع الدولي. وفي وقت سابق الاثنين انطلقت في بروكسل أعمال منتدى تنسيق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وسوريا كحلقة ضمن سياق أوسع من التطور الإيجابي المستمر في العلاقات بين الجانبين. استشهاد جنديين في الجيش العربي السوري وإصابة آخرين جراء استهداف باص مبيت بريف الحسكة. أفادت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية الاثنين باستشهاد جنديين من الجيش العربي السوري وإصابة آخرين جراء استهداف باص مبيت في ريف محافظة الحسكة شرق سوريا. وذكرت الإدارة أن مجهولين أطلقوا النار على باص المبيت غرب صوامع العالية في ريف الحسكة، مما أدى إلى استشهاد جنديين فورا وإصابة عدد من العناصر بجروح مختلفة، حيث نقلوا إلى المشافي لتلقي العلاج. وأشارت الإدارة إلى أن القوات المختصة بدأت تحقيقا لتحديد هوية الفاعلين وظروف الحادث. الاحتلال الإسرائيلي ينصب أسلاكا شائكة في المنطقة العازلة ويستهدف قرية طرنجة بالقذائف. أفادت مصادر ميدانية

0: أيضا في بلدة جبات الخشب، حيث قامت بنصب حاجز عسكري وتوقيف المارة في ظل حالة من التوتر في المنطقة. كما قصفت قوات الاحتلال محيط قرية طرنجة بأكثر من 10 قذائف هاون. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم

أعزائنا المستمعين، السجن مكان أو نظام تقيد فيه حرية الإنسان تقييدا مؤقتا أو دائما بقرار قضائي أو سلطوي بقصد العقوبة أو الردع أو الإصلاح أو الحماية، ويترتب عليه عزل السجين جزئيا أو كليا عن المجتمع ضمن إطار قانوني أو استثنائي. قال تعالى في سورة يوسف: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة

مستمعين الكرام، يقول مصطفى صادق الرافعي: ما أشد السجن على النفس حين يكون في داخلها لا في جدرانه. ويقول نيلسون مانديلا: لا يعرف أحد حقا حتى يوضع في السجن. ويقول أيضا: السجن لا يحطم الإنسان بل يكشفه. ويقول دوستويفسكي: يمكن الحكم على درجة تحضر المجتمع من خلال الدخول إلى سجونه. وقالوا: ليس كل سجن جدرانا، فبعض السجون أفكار، وأقسى السجون تلك التي لا يراها أحد. وقد يسجن الجسد ولكن الفكر الحر لا يقيد. وقال ابن تيمية حين حذروه من أن الأمير قد يؤذيه: ما يفعل أعدائي بي؟ جنتي وبستاني في صدري، إن حبسي خلوة وقتلي شهادة ونفسي سيادة.

مستمعينا الأفاضل، يقول الشاعر الفلسطيني راشد حسين: قالت أخاف عليك السجن، قلت لها من أجل شعبي ظلام السجن يلتحف. قالت أخاف عليك السجن، قلت لها من أجل شعبي ظلام السجن يلتحف. لو يقصرون الذي في السجن من غرف على السجون لهدت نفسها الغرف، لكن لها أمل أن يستضاف بها حر فيزهر في أنحائها الشرف.

ويقول الشاعر المصري أحمد نسيم: يا نازل السجن محفوفا بإكباري، يا نازل السجن محفوفا بإكباري، هون عليك فما في السجن من عاري، ما أنت بالمرء يأبى سجنه وجلا، أو يرهب الموت أو يخشى الردى الجاري. إذا الفتى منح الأوطان مهجته أذابها بين أهوال وأخطار، إذا الفتى منح الأوطان مهجته أذابها بين أهوال وأخطار. إن يحجبوك فإن الشمس ما حجبت، إن يحجبوك فإن الشمس ما حجبت في السحب إلا وعادت ذات أنوار. أو يحبسوك فما راعوا ولا حبسوا من القلوب شعور النشأة الساري. ويقول الشاعر المغربي حمد بن إبراهيم بن السراج المراكشي الملقب بشاعر الحمراء: لئن حبسوا جسمي بجدران سجنهم فما حبسوا روحي ولا حبسوا قلبي، ولا حبسوا مني خيالا مرفرفا يحوم من سر الحياة على اللب، ولا حبسوا مني ضميرا عرفته فأرضيته جهدي وإرضاؤه حسبي، على أن لي في السجن متعة خاطر لقيت صحابا فيه من خيرة الصحب، شعورهم نحوي شعوري نحوهم وأكلهم أكلي وشربهم شربي. ويقول الشاعر المصري أحمد الزين: يا مؤنس المسجون في سجنه وسلوة المحزون من حزنه، إن كنت في السجن له صاحبا فسجنه الجنة في حسنه.

أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في السجن قصيدة ابن زيدون التي قالها في سجنه والتي يقول فيها: ما على ظني باس يجرح الدهر وياس، ربما أشرف بالمرء على الآمال ياس، ولقد ينجيك إغفال ويرديك احتراس. والمحاذير سهام والمقادير قياس، ولكم أجدى قعود ولكم أكدى التماس. وكذا الدهر إذا ما عز ناس ذل ناس، وبنو الأيام أخياف سرات وخساس. نلبس الدنيا ولكن متعة ذاك اللباس، نلبس الدنيا ولكن متعة ذاك اللباس. يا أبا حفص وما ساواك في فهم إياس، من سنى رأيك لي في غسق الخطب اقتباس، وودادي لك نص لم يخالفه قياس. أنا حيران وللأمر وضوح والتباس، ما ترى في معشر حالوا عن العهد وخاسوا، ورأوني سامريا يتقى منه المساس. أذؤب هامت بلحمي فانتهاش وانتهاس، كلهم يسأل عن حالي وللذئب اعتساس. إن قسى الدهر فللماء من الصخر انبجاس، ولئن أمسيت محبوسا فللغيث احتباس. إن قسى الدهر فللماء من الصخر انبجاس، ولئن أمسيت محبوسا فللغيث احتباس. يلبد الورد السبنتا وله بعد افتراس، فتأمل كيف يغشى مقلة المجد النعاس. ويفت المسك في الترب فيوطى ويداس، لا يكن عهدك وردا إن عهدي لك.

الناس لا يكن عهدك وردا إن عهدي لك آس وأدر ذكري كأسا ما امتطت كفك كاس واغتنم صفو الليالي إنما العيش اختلاس وعسى أن يسمح الدهر فقد طال الشماس وعسى أن يسمح الدهر فقد طال الشماس. مستمعين الكرام، إذا كان السجن عقوبة لجناية أو مخالفة فعلها صاحبها فهو عقوبة قد تكفر فعلته أو تؤدبه وتعظ غيره، وإذا كان السجن عقوبة من حاكم متسلط جائر على بريء فهو وسام شرف لصاحبه ولعنة على ظالمه. مستمعينا، نسأل الله ألا يمتحننا وإياكم بالسجن وتقييد الحرية، وإن كتب علينا شيئا من ذلك فنرجوه أن يكون ذلك في سبيله وأن يمنحنا الصبر على البلاء. صباح الخير. من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح، نقول لكم مرة أخرى

متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يستقبل ملكة بلجيكا في إسطنبول. استقبل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الاثنين ملكة بلجيكا ماتيلد في قصر وحيد الدين بمدينة إسطنبول، وذلك في إطار زيارتها الرسمية إلى تركيا برفقة وفد رفيع المستوى. وبحث الجانبان العلاقات الثنائية إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأكد أردوغان خلال اللقاء أن التطورات الأخيرة في المنطقة تظهر الأهمية الجيوسياسية للعلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، مشددا على ضرورة تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي وتعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات التجارة والطاقة والصناعات الدفاعية والزراعة. كما أشار إلى أن تركيا ستستضيف قمة حلف شمال الأطلسي الناتو في أنقرة خلال تموز المقبل، إضافة إلى مؤتمر المناخ كوب 31 في تشرين الثاني القادم. الشيباني: سوريا لا تطلب من العالم إدارة مستقبلها. أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الاثنين أن سوريا لا تطلب من العالم أن يدير مستقبلها نيابة عنها، مشددا على أنها تمتلك زمام إرادتها وتسير نحو مرحلة جديدة بعد سنوات طويلة من الحرب والعزلة والمعاناة. جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح أعمال منتدى تنسيق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وسوريا في بروكسل، حيث تحدث عن مرحلة التعافي وإعادة الإعمار وتعزيز المؤسسات الوطنية وتحسين الوضع الاقتصادي. وأضاف الشيباني: سوريا اليوم تركز على بناء شراكات حقيقية مع المجتمع الدولي قائمة على المصلحة المشتركة والمسؤولية والاستقرار طويل الأمد. وأكد أن الحكومة تعمل على تعزيز الشفافية والمساءلة وإعادة توحيد المؤسسات وتثبيت أسس المواطنة المتساوية ضمن إطار وطني واحد. كما أشار إلى أن سوريا تفتح آفاقا اقتصادية واسعة أمام الشركاء الأوروبيين، وتسعى لتطوير التعاون في مجالات التجارة والطاقة وإعادة الإعمار. وزير الخارجية البلجيكي: لدينا فرص واسعة للتعاون مع تركيا. أكد وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو الاثنين أن بلجيكا وتركيا تمتلكان فرصا واسعة للتعاون في عدة قطاعات استراتيجية، في مقدمتها الطاقة والطيران والفضاء والصناعة الدفاعية. جاء ذلك خلال مشاركته في منتدى الأعمال التركي البلجيكي الذي نظمه مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي ديك في مدينة إسطنبول ضمن زيارة ملكة بلجيكا ماتيلد إلى تركيا. وأوضح بريفو أن الزيارة تعكس أهمية العلاقات الثنائية، مشيرا إلى أن التعاون بين البلدين يمتد لقرابة 200 عام. سوريا: ملتزمون بفصل القوات مع إسرائيل ونسعى لاستقرار مع لبنان. أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الاثنين أن سوريا ملتزمة تماما باتفاق فصل القوات الموقع مع إسرائيل عام 1974، مشددا في الوقت نفسه على سعي دمشق لبناء علاقات مستقرة مع لبنان تتجاوز إرث الماضي. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في بروكسل على هامش منتدى تنسيق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وسوريا، حيث أكد الشيباني أن سوريا تدخل مرحلة تأسيس مسار مؤسسي للشراكة مع الأوروبيين قائم على المصلحة المشتركة والاستقرار طويل الأمد. وفيما يخص لبنان، أوضح أن سوريا تتعامل معه كجار وشريك، مشيرا إلى رغبة دمشق في تطوير العلاقات وتجاوز مخلفات الماضي. وبشأن إسرائيل، أكد الشيباني التزام سوريا باتفاق عام 1974 ورفضها تصعيد التوتر، مبينا أن دمشق تركز على الإعمار وتعزيز الاستقرار وعودة اللاجئين. وكانت المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط دوبرافكا شويسا قد أعلنت الاثنين تخصيص حزمتين ماليتين لسوريا بقيمة إجمالية تبلغ 355 مليون يورو دعما لجهود إعادة الإعمار وتحقيق التعافي الاقتصادي والاجتماعي في البلاد. وأشارت إلى أن هذه المساعدات ستسهم في فتح الاستثمارات وتشجيع البنوك الأوروبية بما يعزز فرص الإعمار وتحسين الخدمات وتسهيل عودة اللاجئين السوريين بشكل طوعي وآمن. تركيا مستمرون في دعم تنمية سوريا وتعزيز تعاونها الدولي. أكدت تركيا استمرار دعمها لتنمية سوريا بأسرع وقت وجهود تعزيز تعاونها مع المجتمع الدولي. جاء ذلك على لسان السفير التركي لدى دمشق نوح يلمز في تدوينة على منصة شركة إكس الاثنين، والذي يمثل تركيا خلال منتدى تنسيق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وسوريا في العاصمة البلجيكية بروكسل. وقال يلمز: أكدت استمرار دعمنا لتنمية سوريا بأسرع وقت ممكن وتعزيز تعاونها مع المجتمع الدولي. وفي وقت سابق الاثنين انطلقت في بروكسل أعمال منتدى تنسيق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وسوريا كحلقة ضمن سياق أوسع من التطور الإيجابي المستمر في العلاقات بين الجانبين. استشهاد جنديين في الجيش العربي السوري وإصابة آخرين جراء استهداف باص مبيت بريف الحسكة. أفادت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية الاثنين باستشهاد جنديين من الجيش العربي السوري وإصابة آخرين جراء استهداف باص مبيت في ريف محافظة الحسكة شرق سوريا. وذكرت الإدارة أن مجهولين أطلقوا النار على باص المبيت غرب صوامع العالية في ريف الحسكة، مما أدى إلى استشهاد جنديين فورا وإصابة عدد من العناصر بجروح مختلفة، حيث نقلوا إلى المشافي لتلقي العلاج. وأشارت الإدارة إلى أن القوات المختصة بدأت تحقيقا لتحديد هوية الفاعلين وظروف الحادث. الاحتلال الإسرائيلي ينصب أسلاكا شائكة في المنطقة العازلة ويستهدف قرية طرنجة بالقذائف. أفادت مصادر ميدانية الاثنين أن قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت في مناطق من ريف محافظة القنيطرة جنوب سوريا، وقامت بوضع أسلاك شائكة جديدة ضمن المنطقة العازلة غرب قرية العشة. وأشارت المصادر إلى أن قوة عسكرية إسرائيلية توغلت أيضا في بلدة جبات الخشب، حيث قامت بنصب حاجز عسكري وتوقيف المارة في ظل حالة من التوتر في المنطقة. كما قصفت قوات الاحتلال محيط قرية طرنجة بأكثر من 10 قذائف هاون. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفراغ.

قدم فيدان تعازيه لرئيس حركة حماس في قطاع غزة خليل الحية بمقتل نجله عزام جراء غارة إسرائيلية استهدفت مدينة غزة الأسبوع الماضي. انعقاد أول حوار سياسي رفيع المستوى بين الاتحاد الأوروبي وسوريا. شهدت العاصمة البلجيكية بروكسل أمس الاثنين انعقاد أول اجتماع حوار سياسي رفيع المستوى بين الاتحاد الأوروبي وسوريا برئاسة الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية كايا كالاس ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني. وأوضح مجلس الاتحاد الأوروبي أن الاجتماع بحث دعم جهود الاستقرار والتعافي الاقتصادي والاجتماعي والانتقال السياسي في سوريا إلى جانب تعزيز مسار تطبيع العلاقات بين الجانبين. وأكد المجتمعون أهمية حماية حقوق جميع السوريين وزيادة التنسيق لدعم المساعدات الإنسانية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية. وقال الشيباني في منشور عبر منصة إكس إن الحوار يكتسب أهمية كبيرة مع بدء مرحلة التعافي الاقتصادي وتعزيز الشراكات بعد رفع العقوبات بما يسهم في إنعاش السوق السورية وجذب الاستثمارات ودعم جهود إعادة الإعمار والتنمية. وأضاف أن هذا المسار سيعزز مكانة سوريا كشريك رئيسي للاتحاد الأوروبي في المنطقة انطلاقا من موقعها الجيوسياسي ودورها كحلقة وصل اقتصادية وتجارية بين الشرق والغرب. ويأتي الاجتماع في إطار حراك دبلوماسي متواصل بين سوريا والاتحاد الأوروبي شهد خلال الأشهر الماضية لقاءات وزيارات متبادلة رفيعة المستوى. الشيباني يبحث مع وزير خارجية الدنمارك توسيع التعاون السياسي والإنساني في بروكسل. التقى وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني أمس الاثنين وزير خارجية الدنمارك لارس لوك راسموسون على هامش أعمال الحوار السياسي رفيع المستوى بين سوريا والاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل. وبحسب وزارة الخارجية السورية ناقش الجانبان فرص توسيع التعاون السياسي والإنساني إضافة إلى دعم جهود الاستقرار في سوريا. كما عقد الشيباني لقاء ثنائيا مع وزير خارجية قبرص كونستانتينوس كومبوس على هامش أعمال الحوار السياسي رفيع المستوى بين الجمهورية العربية السورية والاتحاد الأوروبي في بروكسل. كما أجرى الشيباني لقاءات مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية كايا كالاس ومع مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية جوليان بارنز دايسي والمفوضية الأوروبية دوبرافكا سويتشا، حيث جرى بحث آفاق التعاون بين سوريا والاتحاد الأوروبي والتأكيد على أهمية دعم جهود التعافي والاستقرار. قنصلية بلجيكا بإسطنبول تنظم ندوة حول الاستثمار بمشاركة الملكة ماتيلد. نظمت القنصلية البلجيكية في إسطنبول أمس الاثنين ندوة حول الاستثمار بمشاركة ملكة بلجيكا ماتيلد ووزير التجارة التركي عمر بولاط إلى جانب مسؤولين وممثلين عن قطاع الأعمال من تركيا وبلجيكا. وشارك في الندوة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو ورئيس مكتب الاستثمار والتمويل التابع للرئاسة التركية أحمد بوراك داغليوغلو والقنصل العام البلجيكي في إسطنبول تيم فان أندرليخت. وفي سياق متصل شدد وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو خلال ندوة اقتصادية في إسطنبول على أهمية تعزيز الاستثمارات والتعاون الثنائي مع بلجيكا في مجالات التجارة والنقل والتكنولوجيا والدفاع. من جهته دعا نائب رئيس الوزراء البلجيكي ماكسيم بريفو إلى تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي بين تركيا والاتحاد الأوروبي مؤكدا أن الاتفاقية الحالية لم تعد تتوافق مع الظروف الاقتصادية الراهنة.

0: الاتحاد الأوروبي يرفع العقوبات على وزيري الداخلية والدفاع السوريين. أعلنت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية كايا كالاس أمس الاثنين رفع العقوبات المفروضة على وزير الداخلية السوري أنس خطاب ووزير الدفاع مراف أبو قصرة، وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، حيث أكدت كالاس إعادة تفعيل اتفاقية التعاون بين الاتحاد الأوروبي وسوريا بشكل كامل. واعتبرت كالاس أن هذه الخطوة تمثل مؤشرا مهما على مسار تطبيع العلاقات بين الجانبين في ظل حراك دبلوماسي متصاعد بين دمشق والعواصم الأوروبية. ويأتي القرار بالتزامن مع انعقاد منتدى تنسيق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وسوريا في بروكسل. انطلاق المنتدى العالمي للتحرر من الاستعمار في إسطنبول. انطلقت في مدينة إسطنبول أمس الاثنين فعاليات المنتدى العالمي للتحرر من الاستعمار بمشاركة نخبة من الباحثين والخبراء العالميين لمناقشة الإرث الاستعماري وتأثيراته المستمرة على النظام الدولي المعاصر. ويقام المنتدى في مركز أتاتورك الثقافي بتنظيم من مؤسسة إنستيتو سوسيال بالتعاون مع مؤسسة نون للتعليم والثقافة تحت شعار تحرير إنتاج المعرفة وتداولها من الاستعمار. وأكدت رئيسة مجلس إدارة مؤسسة نون إسراء البيرق في كلمة الافتتاح حاجة العالم إلى مراكز جديدة لإنتاج المعرفة تقوم على العدالة والكرامة الإنسانية، مشيرة إلى أن غزة كشفت النظام الدولي القائم. كما تحدث الفنان والموسيقي البريطاني يوسف إسلام عن تجربته بعد اعتناق الإسلام، مؤكدا أن الموسيقى يمكن أن تكون وسيلة لإيقاظ الوعي الإنساني ونشر القيم. تركيا تعلن فتح معبر أقجة قلعة الحدودي مع سوريا وتوضح شروط العبور. أعلنت ولاية شان لأورفا التركية أمس الاثنين فتح معبر أقجة قلعة الحدودية مع سوريا أمام حركة الدخول والخروج باستخدام جوازات السفر اعتبارا من اليوم الثلاثاء. وأوضحت الولاية في بيان أن القرار يشمل المواطنين الأتراك والسوريين الحاصلين على الجنسية التركية، إضافة إلى السوريين الحاصلين على إقامة سارية أو تصريح عمل بديل عن الإقامة، وذلك لإجراء عمليات العبور عبر المعبر. وبيّن البيان أن الطلبات المتعلقة بالعبور لأغراض تجارية أو حالات خاصة للسوريين المشمولين بالحماية المؤقتة ستدرس وفق التشريعات المعمول بها بعد تقديمها للجهات المختصة في ولاية شان لأورفا. وكان المعبر قد أغلق عام 2014 بسبب الحرب في سوريا، ويعد المعبر من المعابر الحيوية بين البلدين. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم

أعزائنا المستمعين، السجن مكان أو نظام تقيد فيه حرية الإنسان تقييدا مؤقتا أو دائما بقرار قضائي أو سلطوي بقصد العقوبة أو الردع أو الإصلاح أو الحماية، ويترتب عليه عزل السجين جزئيا أو كليا عن المجتمع ضمن إطار قانوني أو استثنائي. قال تعالى في سورة يوسف: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة

مستمعين الكرام، يقول مصطفى صادق الرافعي: ما أشد السجن على النفس حين يكون في داخلها لا في جدرانه. ويقول نيلسون مانديلا: لا يعرف أحد حقا حتى يوضع في السجن. ويقول أيضا: السجن لا يحطم الإنسان بل يكشفه. ويقول دوستويفسكي: يمكن الحكم على درجة تحضر المجتمع من خلال الدخول إلى سجونه. وقالوا: ليس كل سجن جدرانا، فبعض السجون أفكار، وأقسى السجون تلك التي لا يراها أحد. وقد يسجن الجسد ولكن الفكر الحر لا يقيد. وقال ابن تيمية حين حذروه من أن الأمير قد يؤذيه: ما يفعل أعدائي بي؟ جنتي وبستاني في صدري، إن حبسي خلوة وقتلي شهادة ونفيسي.

مستمعينا الأفاضل، يقول الشاعر الفلسطيني راشد حسين: قالت أخاف عليك السجن، قلت لها من أجل شعبي ظلام السجن يلتحف. قالت أخاف عليك السجن، قلت لها من أجل شعبي ظلام السجن يلتحف. لو يقصرون الذي في السجن من غرف على السجون لهدت نفسها الغرف، لكن لها أمل أن يستضاف بها حر فيزهر في أنحائها الشرف. ويقول الشاعر المصري أحمد نسيم: يا نازل السجن محفوفا بإكباري، يا نازل السجن محفوفا بإكباري، هون عليك فما في السجن من عاري. ما أنت بالمرء يأبى سجنه وجلا، أو يرهب الموت أو يخشى الردى الجاري. إذا الفتى منح الأوطان مهجته أذابها بين أهوال وأخطار. إذا الفتى منح الأوطان مهجته أذابها بين أهوال وأخطار. إن يحجبوك فإن الشمس ما حجبت، إن يحجبوك فإن الشمس ما حجبت في السحب إلا وعادت ذات أنوار. أو يحبسوك فما راعوا ولا حبسوا من القلوب شعور النشأة الساري. ويقول الشاعر المغربي حمد بن إبراهيم بن السراج المراكشي الملقب بشاعر الحمراء: لئن حبسوا جسمي بجدران سجنهم فما حبسوا روحي ولا حبسوا قلبي، ولا حبسوا مني خيالا مرفرفا يحوم من سر الحياة على اللبّ.

ولا حبسوا مني ضميرا عرفته، فأرضيته جهدي وإرضاؤه حسبي، على أن لي في السجن متعة خاطر لقيت صحابا فيه من خيرة الصحب، شعورهم نحوي شعوري نحوهم، وأكلهم أكلي وشربهم شربي. ويقول الشاعر المصري أحمد الزين: يا مؤنس المسجون في سجنه، وسلوة المحزون من حزنه، إن كنت في السجن له صاحبا فسجنه الجنة في حبه.

أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في السجن قصيدة ابن زيدون التي قالها في سجنه والتي يقول فيها: ما على ظني باس يجرح الدهر وياس، ربما أشرف بالمرء على الآمال ياس، ولقد ينجيك إغفال ويرديك احتراس، والمحاذير سهام والمقادير قياس، ولكم أجدى قعود ولكم أكدى التماس، وكذا الدهر إذا ما عز ناس ذل ناس، وبنو الأيام أخياف سرات وخساس، نلبس الدنيا ولكن متعة ذاك اللباس، نلبس الدنيا ولكن متعة ذاك اللباس، يا أبا حفص وما ساواك في فهم إياس، من سنى رأيك لي في غسق الخطب اقتباس، وودادي لك نص لم يخالفه قياس، أنا حيران وللأمر وضوح والتباس، ما ترى في معشر حالوا عن العهد وخاسوا، ورأوني سامريا يتقى منه المساس، أذؤب هامت بلحمي فانتهاش وانتهاس، كلهم يسأل عن حالي وللذئب اعتساس، إن قسى الدهر فللماء من الصخر انبجاس، ولئن أمسيت محبوسا فللغيث احتباس، إن قسى الدهر فللماء من الصخر انبجاس، ولئن أمسيت محبوسا فللغيث احتباس، يلبد الورد السبنتا وله بعد افتراس، فتأمل كيف يغشى مقلة المجد النعاس، ويفت المسك في الترب فيوطى ويداس، لا يكن عهدك وردا إن عهدي لك آس، لا يكن عهدك وردا إن عهدي لك آس، وأدر ذكري كأسا ما امتطت كفك كاس، واغتنم صفو الليالي إنما العيش اختلاس، وعسى أن يسمح الدهر فقد طال الشماس، وعسى أن يسمح الدهر فقد طال الشماس. مستمعين الكرام، إذا كان السجن عقوبة لجناية أو مخالفة فعلها صاحبها فهو عقوبة قد تكفر فعلته أو تؤدبه وتعظ غيره، وإذا كان السجن عقوبة من حاكم متسلط جائر على بريء فهو وسام شرف لصاحبه ولعنة على ظالمه. مستمعينا، نسأل الله ألا يمتحننا وإياكم بالسجن وتقييد الحرية، وإن كتب علينا شيئا من ذلك فنرجوه أن يكون ذلك في سبيله، وأن يمنحنا الصبر على البلاء. صباح الخير. من راديو صدى الفرات، ومني بشير

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

حسدتنا الاعلام حسدتنا على ضيعتنا وشو ضيعتنا ورد وفي وخضره ومي ما في احلى من عيشتنا يا حياتي على ضيعتنا.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. زيدان يلتقي نائب رئيس الوزراء القطري في الدوحة ويقدم تعازيه لخليل الحية. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس الاثنين نائب رئيس

رئيس الوزراء القطري وزير الدولة لشؤون الدفاع سعود بن عبد الرحمن آل ثاني في العاصمة القطرية الدوحة ضمن زيارة رسمية يجريها إلى قطر. وبحسب مصادر في الخارجية التركية، يبحث فيدان خلال الزيارة التحضيرات الخاصة بالاجتماع 12 للجنة الاستراتيجية العليا التركية القطرية المقرر يعقده هذا العام في تركيا. وتعد اللجنة الاستراتيجية العليا أعلى إطار مؤسسي للعلاقات الثنائية بين البلدين، وتعقد اجتماعاتها سنويا منذ عام 2015 برئاسة رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني. وأسفرت الاجتماعات السابقة عن توقيع 115 اتفاقية تعاون. وفي سياق الزيارة، قدم فيدان تعازيه لرئيس حركة حماس في قطاع غزة خليل الحية بمقتل نجيه عزام جراء غارة إسرائيلية استهدفت مدينة غزة الأسبوع الماضي. انعقاد أول حوار سياسي رفيع المستوى بين الاتحاد الأوروبي وسوريا. شهدت العاصمة البلجيكية بروكسل أمس الاثنين انعقاد أول اجتماع حوار سياسي رفيع المستوى بين الاتحاد الأوروبي وسوريا برئاسة الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية كايا كالاس ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني. وأوضح مجلس الاتحاد الأوروبي أن الاجتماع بحث دعم جهود الاستقرار والتعافي الاقتصادي والاجتماعي والانتقال السياسي في سوريا إلى جانب تعزيز مسار تطبيع العلاقات بين الجانبين. وأكد المجتمعون أهمية حماية حقوق جميع السوريين وزيادة التنسيق لدعم المساعدات الإنسانية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية. وقال الشيباني في منشور عبر منصة إكس إن الحوار يكتسب أهمية كبيرة مع بدء مرحلة التعافي الاقتصادي وتعزيز الشراكات بعد رفع العقوبات، بما يسهم في إنعاش السوق السورية وجذب الاستثمارات ودعم جهود إعادة الإعمار والتنمية. وأضاف أن هذا المسار سيعزز مكانة سوريا كشريك رئيسي للاتحاد الأوروبي في المنطقة انطلاقا من موقعها الجيوسياسي ودورها كحلقة وصل اقتصادية وتجارية بين الشرق والغرب. ويأتي الاجتماع في إطار حراك دبلوماسي متواصل بين سوريا والاتحاد الأوروبي شهد خلال الأشهر الماضية لقاءات وزيارات متبادلة رفيعة المستوى. الشيباني يبحث مع وزير خارجية الدنمارك توسيع التعاون السياسي والإنساني في بروكسل. التقى وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني أمس الاثنين وزير خارجية الدنمارك لارس لوك راسموسون على هامش أعمال الحوار السياسي رفيع المستوى بين سوريا والاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل. وبحسب وزارة الخارجية السورية، ناقش الجانبان فرص توسيع التعاون السياسي والإنساني إضافة إلى دعم جهود الاستقرار في سوريا. كما عقد الشيباني لقاء ثنائيا مع وزير خارجية قبرص كونستانتينوس كومبوس على هامش أعمال الحوار السياسي رفيع المستوى بين الجمهورية العربية السورية والاتحاد الأوروبي في بروكسل. كما أجرى الشيباني لقاءات مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية كايا كالاس ومع مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية جوليان بارنز دايسي والمفوضية الأوروبية دوبرافكا سويتشا، حيث جرى بحث آفاق التعاون بين سوريا والاتحاد الأوروبي والتأكيد على أهمية دعم جهود التعافي والاستقرار. قنصلية بلجيكا بإسطنبول تنظم ندوة حول الاستثمار بمشاركة الملكة ماتيلد. نظمت القنصلية البلجيكية في إسطنبول أمس الاثنين ندوة حول الاستثمار بمشاركة ملكة بلجيكا ماتيلد ووزير التجارة التركي عمر بولاط إلى جانب مسؤولين وممثلين عن قطاع الأعمال.

0: من تركيا وبلجيكا، وشارك في الندوة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو ورئيس مكتب الاستثمار والتمويل التابع للرئاسة التركية أحمد بوراك داغليوغلو والقنصل العام البلجيكي في إسطنبول تيم فان أندرليخت. وفي سياق متصل، شدد وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورالأوغلو خلال ندوة اقتصادية في إسطنبول على أهمية تعزيز الاستثمارات والتعاون الثنائي مع بلجيكا في مجالات التجارة والنقل والتكنولوجيا والدفاع. من جهته، دعا نائب رئيس الوزراء البلجيكي ماكسيم بريفو إلى تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي بين تركيا والاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن الاتفاقية الحالية لم تعد تتوافق مع الظروف الاقتصادية الراهنة. الاتحاد الأوروبي يرفع العقوبات عن وزيري الداخلية والدفاع السوريين. أعلنت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية كايا كالاس أمس الاثنين رفع العقوبات المفروضة على وزير الداخلية السوري أنس خطاب ووزير الدفاع مراف أبو قصرة، وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، حيث أكدت كالاس إعادة تفعيل اتفاقية التعاون بين الاتحاد الأوروبي وسوريا بشكل كامل. واعتبرت كالاس أن هذه الخطوة تمثل مؤشرا مهما على مسار تطبيع العلاقات بين الجانبين في ظل حراك دبلوماسي متصاعد بين دمشق والعواصم الأوروبية. ويأتي القرار بالتزامن مع انعقاد منتدى تنسيق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وسوريا في بروكسل. انطلاق المنتدى العالمي للتحرر من الاستعمار في إسطنبول. انطلقت في مدينة إسطنبول أمس الاثنين فعاليات المنتدى العالمي للتحرر من الاستعمار بمشاركة نخبة من الباحثين والخبراء العالميين لمناقشة الإرث الاستعماري وتأثيراته المستمرة على النظام الدولي المعاصر. ويقام المنتدى في مركز أتاتورك الثقافي بتنظيم من مؤسسة إنستيتو سوسيال بالتعاون مع مؤسسة نون للتعليم والثقافة تحت شعار تحرير إنتاج المعرفة وتداولها من الاستعمار. وأكدت رئيسة مجلس إدارة مؤسسة نون إسراء البيرق في كلمة الافتتاح حاجة العالم إلى مراكز جديدة لإنتاج المعرفة تقوم على العدالة والكرامة الإنسانية، مشيرة إلى أن غزة كشفت النظام الدولي القائم. كما تحدث الفنان والموسيقي البريطاني يوسف إسلام عن تجربته بعد اعتناق الإسلام، مؤكدا أن الموسيقى يمكن أن تكون وسيلة لإيقاظ الوعي الإنساني ونشر القيم. تركيا تعلن فتح معبر أقجى قلعة الحدودي مع سوريا وتوضح شروط العبور. أعلنت ولاية شان لأورفا التركية أمس الاثنين فتح معبر أقجى قلعة الحدودية مع سوريا أمام حركة الدخول والخروج باستخدام جوازات السفر اعتبارا من اليوم الثلاثاء. وأوضحت الولاية في بيان أن القرار يشمل المواطنين الأتراك والسوريين الحاصلين على الجنسية التركية، إضافة إلى السوريين الحاصلين على إقامة سارية أو تصريح عمل بديل عن الإقامة، وذلك لإجراء عمليات العبور عبر المعبر. وبيّن البيان أن الطلبات المتعلقة بالعبور لأغراض تجارية أو حالات خاصة للسوريين المشمولين بالحماية المؤقتة ستدرس وفق التشريعات المعمول بها بعد تقديمها للجهات المختصة في ولاية شان لأورفا. وكان المعبر قد أغلق عام 2014 بسبب الحرب في سوريا، ويعد المعبر من المعابر الحيوية بين البلدين. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة. نلقاكم على

إلى رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح. خرافات شائعة عن هرمون التوتر الكورتيزول. رغم أن الكورتيزول يعرف شعبيا باسم هرمون التوتر، فإن سمعته على مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت أسوأ بكثير من حقيقته العلمية. فهناك من يحمله مسؤولية كل شيء، من زيادة الوزن إلى ضبابية الدماغ وانتفاخ الوجه، بينما تنتشر منتجات تدعي تنظيف الجسم منه أو خفضه سريعا. ولكن الأطباء يؤكدون أن معظم هذه الادعاءات مبالغ فيها أو غير دقيقة علميا. ويشرح الخبراء أن الكورتيزول ليس عدوا للجسم، بل هو هرمون أساسي للحياة تنتجه الغدتان الكظريتان، ويساعد على تنظيم ضغط الدم وسكر الدم والمناعة ودورة النوم والاستيقاظ، كما يمنح الجسم الطاقة اللازمة للتعامل مع الضغوط اليومية. ولا تكمن المشكلة الحقيقية في وجود الكورتيزول، بل في اختلال مستوياته بشكل مزمن. ويضيف الخبراء أن المشكلة لا تكمن فقط في عدم دقة هذه الرواية، بل في أنها قد تسبب ضررا حقيقيا، سواء بتضليل الناس ودفعهم إلى اتباع علاجات مكلفة وغير فعالة، أو بتجاهل المرضى الذين يعانون من اضطرابات حقيقية في مستوى الكورتيزول. وحسب ما جاء في مجلة تايم، يقول الدكتور توبياس كاريلينج مؤسس مركز كاريلينج للغدة الكظرية في تامبا بولاية فلوريدا الأمريكية، الكورتيزول ضروري للحياة. والسؤال ليس ما إذا كان الكورتيزول ضارا، بل ما إذا كان مستواه لديك خارج النطاق الطبيعي، وهل ستعرف ذلك أصلا؟ خرافات شائعة. ومن أبرز المفاهيم الخاطئة الاعتقاد بأن الكورتيزول يجب أن يكون منخفضا دائما. والحقيقة أن الهرمون يرتفع طبيعيا صباح كل يوم لمساعدة الجسم على الاستيقاظ والنشاط، ثم ينخفض تدريجيا ليلا. ويؤكد الأطباء أن المهم هو الحفاظ على هذا الإيقاع الطبيعي، لا القضاء على الكورتيزول أو إبقاؤه منخفضا طوال الوقت. ويشير الأطباء إلى أن التغيرات الحقيقية المرتبطة بارتفاع الكورتيزول، كما في متلازمة كوشينغ، تحتاج إلى أشهر من الارتفاع المزمن حتى تظهر، وليست نتيجة يوم أو أسبوع من الضغط النفسي، عكس ما يروج له على منصات التواصل. أما بشأن الوزن، فالكورتيزول قد يساهم في تراكم الدهون عند ارتفاعه المرضي، لكنه نادرا ما يكون السبب الوحيد لصعوبة خسارة الوزن. ويمكن أن يؤدي ارتفاعه إلى اضطراب عملية الأيض ورفع مستوى السكر في الدم وزيادة تخزين الدهون، ولكن النوم والنشاط البدني والنظام الغذائي والعوامل الوراثية والأدوية كلها تلعب دورا أكبر في معظم الحالات. ومن الخرافات الشائعة أيضا أن التوتر المزمن يعني دائما ارتفاع الكورتيزول. وتشير بعض الدراسات إلى أن الإرهاق النفسي الطويل قد يؤدي أحيانا إلى اضطراب أو تسطح الإيقاع الطبيعي للهرمون

بعد لارتفاعه المستمر. وهناك اعتقاد سائد بأن الإجهاد المزمن ينهك الغدد الكظرية تدريجياً، وهذا غير صحيح، حيث يوصف إرهاق الغدة الكظرية كما يطلق عليه عادة في أوساط الصحة النفسية على الإنترنت بأعراض غامضة، ولكنها مألوفة كالتعب والتشوش الذهني والشعور بالإرهاق، ويقدم تفسيرا مريحا للشعور بالضيق. ومع ذلك لا يصدق أطباء الغدد الصماء هذا الاعتقاد. وفيما يخص المكملات الغذائية مثل الأشواغاندا، يقول المختصون إن الأدلة العلمية ما تزال محدودة، وإن بعض هذه المنتجات قد يساعد على تقليل الشعور بالتوتر أو تحسين النوم، ولكنه لا يضبط الكورتيزول بشكل مباشر كما تروج له الإعلانات. وتنتشر بروتوكولات إزالة السموم من الكورتيزول على نطاق واسع عبر الإنترنت، ويركز بعضها على أطعمة محددة، بينما يركز البعض الآخر على الروتين الصباحي ونظافة النوم ووقت استخدام الشاشات. ومع ذلك فإن فكرة إزالة السموم من هرمون ينتجه الجسم باستمرار وينظمه من خلال نظام دقيق لا تصمد أمام التدقيق كما يقول الخبراء. أما اختبارات الكورتيزول المنزلية سواء عبر اللعاب أو البول أو الشعر فقد تكون مضللة في كثير من الأحيان، لأن مستويات الهرمون تتغير طبيعيا خلال اليوم وتتأثر بالنوم والأدوية والضغوط المؤقتة. ولذلك يشدد الأطباء على أن تشخيص أي اضطراب حقيقي يتطلب فحوصا طبية دقيقة وتقييما متخصصا وليس اختبارا منزليا. تكمن المشكلة الأساسية إذن في أن الكورتيزول ليس رقما ثابتا، بل يتذبذب على مدار اليوم ويرتفع استجابة للضغوط الحادة، ويتأثر بالأدوية وأنماط النوم ومستويات الإستروجين وغيرها، ولا يعد إجراء فحص واحد في أي وقت من اليوم مؤشرا دقيقا. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه.

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

0: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.
1: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. فيدان يلتقي نائب رئيس الوزراء القطري في الدوحة ويقدم تعازيه لخليل الحية. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس الاثنين نائب رئيس الوزراء القطري وزير الدولة لشؤون الدفاع سعود بن عبد الرحمن آل ثاني في العاصمة القطرية الدوحة ضمن زيارة رسمية يجريها إلى قطر. وبحسب مصادر في الخارجية التركية يبحث فيدان خلال الزيارة التحضيرات الخاصة بالاجتماع 12 للجنة الاستراتيجية العليا التركية القطرية المقرر عقده هذا العام في تركيا. وتعد اللجنة الاستراتيجية العليا أعلى إطار مؤسسي للعلاقات الثنائية بين البلدين، وتعقد اجتماعاتها سنويا منذ عام 2015 برئاسة رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني. وأسفرت الاجتماعات السابقة عن توقيع 115 اتفاقية تعاون. وفي سياق الزيارة قدم فيدان تعازيه لرئيس حركة حماس في قطاع غزة خليل الحية بمقتل نجله عزام جراء غارة إسرائيلية استهدفت مدينة غزة الأسبوع الماضي. انعقاد أول حوار سياسي رفيع المستوى بين الاتحاد الأوروبي وسوريا. شهدت العاصمة البلجيكية بروكسل أمس الاثنين انعقاد أول اجتماع حوار سياسي رفيع المستوى بين الاتحاد الأوروبي وسوريا برئاسة الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية كايا كالاس ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني. وأوضح مجلس الاتحاد الأوروبي أن الاجتماع بحث دعم جهود الاستقرار والتعافي الاقتصادي والاجتماعي والانتقال السياسي في سوريا إلى جانب تعزيز مسار تطبيع العلاقات بين الجانبين. وأكد المجتمعون أهمية حماية حقوق جميع السوريين وزيادة التنسيق لدعم المساعدات الإنسانية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية. وقال الشيباني في منشور عبر منصة إكس إن الحوار يكتسب أهمية كبيرة مع بدء مرحلة التعافي الاقتصادي وتعزيز الشراكات بعد رفع العقوبات بما يسهم في إنعاش السوق السورية وجذب الاستثمارات ودعم جهود إعادة الإعمار والتنمية. وأضاف أن هذا المسار سيعزز مكانة سوريا كشريك رئيسي للاتحاد الأوروبي في المنطقة انطلاقا من موقعها الجيوسياسي ودورها كحلقة وصل اقتصادية وتجارية بين الشرق والغرب. ويأتي الاجتماع في إطار حراك دبلوماسي متواصل بين سوريا والاتحاد الأوروبي شهد خلال الأشهر الماضية لقاءات وزيارات متبادلة رفيعة المستوى. الشيباني يبحث مع وزير خارجية الدنمارك توسيع التعاون السياسي والإنساني في بروكسل. التقى وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني أمس الاثنين وزير خارجية الدنمارك لارس لوك راسموسون على هامش أعمال الحوار السياسي رفيع المستوى بين سوريا والاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل. وبحسب وزارة الخارجية السورية ناقش الجانبان فرص توسيع التعاون السياسي والإنساني إضافة إلى دعم جهود الاستقرار في سوريا. كما عقد الشيباني لقاء ثنائيا مع وزير خارجية قبرص كونستانتينوس كومبوس على هامش أعمال الحوار السياسي رفيع المستوى بين الجمهورية العربية السورية والاتحاد الأوروبي في بروكسل. كما أجرى الشيباني لقاءات مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية كايا كلاس، ومع مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية جوليان بارنز دايسي والمفوضية الأوروبية دوبرافكا سويتشا، حيث جرى بحث آفاق التعاون بين سوريا والاتحاد الأوروبي والتأكيد على أهمية دعم جهود التعافي والاستقرار. قنصلية بلجيكا بإسطنبول تنظم ندوة حول الاستثمار بمشاركة الملكة ماتيلد. نظمت القنصلية البلجيكية في إسطنبول أمس الاثنين ندوة حول الاستثمار بمشاركة ملكة بلجيكا ماتيلد ووزير التجارة التركي عمر بولاط، إلى جانب مسؤولين وممثلين عن قطاع الأعمال من تركيا وبلجيكا. وشارك في الندوة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية البلجيكي

0: ماكسيم بريفو ورئيس مكتب الاستثمار والتمويل التابع للرئاسة التركية أحمد بوراك داغليوغلو والقنصل العام البلجيكي في إسطنبول تيم فان أندرليخت. وفي سياق متصل شدد وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو خلال ندوة اقتصادية في إسطنبول على أهمية تعزيز الاستثمارات والتعاون الثنائي مع بلجيكا في مجالات التجارة والنقل والتكنولوجيا والدفاع. من جهته دعا نائب رئيس الوزراء البلجيكي ماكسيم بريفو إلى تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي بين تركيا والاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن الاتفاقية الحالية لم تعد تتوافق مع الظروف الاقتصادية الراهنة. الاتحاد الأوروبي يرفع العقوبات عن وزيري الداخلية والدفاع السوريين. أعلنت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية كايا كالاس أمس الاثنين رفع العقوبات المفروضة على وزير الداخلية السوري أنس خطاب ووزير الدفاع مراف أبو قصرة، وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، حيث أكدت كالاس إعادة تفعيل اتفاقية التعاون بين الاتحاد الأوروبي وسوريا بشكل كامل. واعتبرت كالاس أن هذه الخطوة تمثل مؤشرا مهما على مسار تطبيع العلاقات بين الجانبين في ظل حراك دبلوماسي متصاعد بين دمشق والعواصم الأوروبية. ويأتي القرار بالتزامن مع انعقاد منتدى تنسيق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وسوريا في بروكسل. انطلاق المنتدى العالمي للتحرر من الاستعمار في إسطنبول. انطلقت في مدينة إسطنبول أمس الاثنين فعاليات المنتدى العالمي للتحرر من الاستعمار بمشاركة نخبة من الباحثين والخبراء العالميين لمناقشة الإرث الاستعماري وتأثيراته المستمرة على النظام الدولي المعاصر. ويقام المنتدى في مركز أتاتورك الثقافي بتنظيم من مؤسسة إنستيتو سوسيال بالتعاون مع مؤسسة نون للتعليم والثقافة تحت شعار تحرير إنتاج المعرفة وتداولها من الاستعمار. وأكدت رئيسة مجلس إدارة مؤسسة نون إسراء البيرق في كلمة الافتتاح حاجة العالم إلى مراكز جديدة لإنتاج المعرفة تقوم على العدالة والكرامة الإنسانية، مشيرة إلى أن غزة كشفت النظام الدولي القائم. كما تحدث الفنان والموسيقي البريطاني يوسف إسلام عن تجربته بعد اعتناق الإسلام، مؤكدا أن الموسيقى يمكن أن تكون وسيلة لإيقاظ الوعي الإنساني ونشر القيم. تركيا تعلن فتح معبر أقجى قلعة الحدودي مع سوريا وتوضح شروط العبور. أعلنت ولاية شانلي أورفا التركية أمس الاثنين فتح معبر أقجى قلعة الحدودية مع سوريا أمام حركة الدخول والخروج باستخدام جوازات السفر اعتبارا من اليوم الثلاثاء. وأوضحت الولاية في بيان أن القرار يشمل المواطنين الأتراك والسوريين الحاصلين على الجنسية التركية إضافة إلى السوريين الحاصلين على إقامة سارية أو تصريح عمل بديل عن الإقامة، وذلك لإجراء عمليات العبور عبر المعبر. وبيّن البيان أن الطلبات المتعلقة بالعبور لأغراض تجارية أو حالات خاصة للسوريين المشمولين بالحماية المؤقتة ستدرس وفق التشريعات المعمول بها بعد تقديمها للجهات المختصة في ولاية شانلي أورفا. وكان المعبر قد أغلق عام 2014 بسبب الحرب في سوريا، ويعد المعبر من المعابر الحيوية بين البلدين. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

غلطسراي يتوج ببطولة الدوري التركي للمرة الرابعة تواليا، وأردوغان يهنئ. هنأ رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان نادي غلطسراي بعد تتويجه بلقب الدوري التركي الممتاز لكرة القدم، وتوج نادي غلطسراي بلقب الدوري التركي الممتاز للمرة الرابعة تواليا عقب فوزه على أنطاليسبور بأربعة أهداف مقابل هدفين، ورفع غلطسراي رصيده إلى 77 نقطة متقدما بفارق 4 نقاط عن فنربهجي ليحسم اللقب قبل جولة من نهاية الموسم. وتعد هذه المرة الثانية في تاريخ غلطسراي التي يفوز بها بلقب الدوري لأربعة مواسم متتالية، ليكون بذلك أول فريق تركي يحقق هذه النتيجة. برشلونة يحصد لقبه 29، وفالنسيا ينعش آماله في البقاء بالدوري الإسباني. حسم نادي برشلونة لقب الدوري الإسباني لكرة القدم للمرة 29 في تاريخه بعد فوزه في الكلاسيكو على غريمه ريال مدريد بهدفين دون مقابل في الجولة 35، ورفع برشلونة رصيده إلى 91 نقطة في الصدارة موسعا الفارق إلى 14 نقطة عن ريال مدريد الوصيف، ليضمن اللقب قبل 3 جولات من نهاية الدوري. وفي صراع البقاء أنعش فالنسيا آماله بعد فوزه على أتلتيك بلباو بهدف دون رد ليرفع رصيده إلى 42 نقطة في المركز 12. وفي مباراة أخرى تعادل فياريال مع مايوركا بهدف لمثله ليرفع رصيده إلى 69 نقطة في المركز 3. ميلان يتعثر أمام أتلانتا، وروما يطارد المربع الذهبي، ويوفنتوس يعزز موقعه في الدوري الإيطالي. تعرض نادي ميلان لخسارة مؤثرة أمام أتلانتا ب3 أهداف مقابل 2، ما صعب مهمته في إنهاء الموسم ضمن المربع الذهبي، وليتجمد رصيده عند 67 نقطة في المركز 4. وفي لقاء آخر عزز نادي روما آماله الأوروبية بعد فوزه المثير على بارما ب3 أهداف مقابل 2 ليرفع رصيده إلى 67 نقطة في المركز 5 بفارق الأهداف عن ميلان. كما واصل نادي يوفنتوس نتائجه الإيجابية بتغلبه على ليتشي بهدف دون رد رافعا رصيده إلى 68 نقطة في المركز 3 وليعزز موقعه في المربع الذهبي. وفي بقية النتائج فاز إنتر ميلان على لاتسيو بثلاثية نظيفة، فيما تغلب أودينيزي على كالياري بهدفين دون رد. باريس سان جيرمان على بعد نقطة من الفوز، ولانس ينهي أمل نانت في البقاء بالدوري الفرنسي. اقترب نادي باريس سان جيرمان من حسم لقب الدوري الفرنسي لكرة القدم بعد فوزه على ستاد بريست بهدف دون رد، ليصبح بحاجة إلى نقطة واحدة فقط للتتويج باللقب. ورفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 73 نقطة في الصدارة متقدما بفارق 6 نقاط عن لانس. وفي لقاء آخر أنهى نادي لانس أمال نانت في البقاء بعد فوزه عليه بهدف دون رد ليؤكد هبوط نانت إلى الدرجة 2. وفي مباريات أخرى تغلب تولوز على أولمبيك ليون، واستادرين على باريس إف سي، وأكسير على نيس بنتيجة واحدة هي هدفان لهدف. وتغلب أولمبيك مارسيليا على لوهافر وليل على موناكو بهدف وحيد، وحقق لوريان فوزا كبيرا على ميتز ب4 أهداف نظيفة، فيما تعادل

أنجير وستراسبورغ بهدف لكل منهما. أرسنال يقترب من اللقب والسيتي يلاحقه وتشيلسي يوقف نزيف الخسائر في البريمير ليج. اقترب نادي أرسنال خطوة جديدة نحو لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فوزه الصعب على وستهام بهدف دون رد ليرفع رصيده إلى 79 نقطة في الصدارة. وحافظ نادي مانشستر سيتي على آمال المنافسة بعد فوزه بثلاثية نظيفة على برينتفورد ليصل إلى 74 نقطة في المركز الثاني. أما نادي تشيلسي فأوقف سلسلة هزائمه المتتالية بعد تعادله مع ليفربول بهدف لمثله ليرفع رصيده إلى 49 نقطة في المركز التاسع. وفي مباريات أخرى بنفس الجولة تغلب برايتون على ضيفه ويلفرهامبتون بثلاثية نظيفة وبورنموث على فولهام بهدف وحيد فيما تعادل ساندرلاند مع مانشستر يونايتد دون أهداف. شتوتغارت يبعد ليفركوزن عن سباق التأهل لدوري الأبطال وبورسيا دورتموند يحسم وصافة الدوري الألماني. أبعد نادي شتوتغارت ضيفه باير ليفركوزن عن المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا بعد فوزه عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة 33 من الدوري الألماني. ورفع شتوتغارت رصيده إلى 61 نقطة في المركز الرابع فيما تجمد رصيد ليفركوزن عند 58 نقطة في المركز السادس قبل جولة من النهاية. وفي لقاء آخر حسم نادي بوروسيا دورتموند وصافة الدوري الألماني بعد فوزه على أينتراخت فرانكفورت بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليرفع رصيده إلى 70 نقطة. وفي مباريات أخرى تغلب أوكسبورغ على ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ بثلاثة أهداف لهدف ولايبزيغ على سانت باولي بهدفين لهدف وهوفنهايم على فيردر بريمن بهدف وحيد. الإفريقي يتوج بلقب الدوري التونسي للمرة الرابعة عشرة في تاريخه. توج النادي الإفريقي بلقب الدوري التونسي لكرة القدم للمرة الرابعة عشرة في تاريخه بعد فوزه على غريمه الترجي بهدف دون رد في ديربي العاصمة. ورفع النادي الإفريقي رصيده إلى 65 نقطة في الصدارة متقدما بفارق 5 نقاط عن الترجي ليحسم اللقب قبل جولة من نهاية الموسم. بيراميدز يحرز لقب كأس مصر للمرة الثانية في تاريخه. توج نادي بيراميدز بلقب كأس مصر لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه بعد فوزه على نادي زد بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية. وتقدم بيراميدز عبر ركلة جزاء في نهاية الشوط الأول قبل أن يعزز تقدمه في الشوط الثاني فيما سجل زد هدفه الوحيد في الوقت بدل الضائع. مولودية الجزائر يتوج بلقب الدوري المحلي للمرة الثالثة تواليا. توج نادي مولودية الجزائر بلقب الدوري الجزائري لكرة القدم للموسم الثالث على التوالي بعد تعادله مع مستقبل الرويسات بهدف لمثله. ورفع مولودية الجزائر رصيده إلى 62 نقطة في الصدارة ليحسم اللقب قبل جولتين من نهاية الموسم بفارق 12 نقطة عن أقرب ملاحقيه. وسجل الفريق هدف التتويج عبر محمد بانغورا قبل أن ينجح المنافس في إدراك التعادل في الوقت بدل الضائع. الهلال يتوج بطلا لكأس ملك السعودية للمرة العاشرة.
توج نادي الهلال بلقب كأس ملك السعودية لكرة القدم للمرة العاشرة في تاريخه بعد فوزه على الخلود بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية، ورغم تأخر الهلال بهدف مبكر نجح في قلب النتيجة قبل نهاية الشوط الأول ليحافظ على تقدمه حتى صافرة النهاية ويحصد اللقب. رياضيون أتراك يحصدون ذهبيتين وفضية في كأس العالم لرماية السهام. حصد رياضيو تركيا 3 ميداليات في بطولة كأس العالم لرماية السهام المقامة في الصين بواقع ذهبيتين وفضية، وأحرز منتخب السيدات ذهبية القوس المركب بعد فوزه على الولايات المتحدة بفارق نقطة واحدة، فيما توج منتخب الرجال بالذهبية بعد تفوقه أيضا على المنتخب الأمريكي، كما نال المنتخب المختلط الميدالية الفضية عقب خسارته في النهائي أمام الولايات المتحدة. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة أخبار الرياضة من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

خبيت قالوا استحى حبيت قالوا جنون زافيت قالوا نسي حنيت قالوا دار خبيت قالوا استحى

مريت عالدار دار الولف حيها سلم عليها وسلم عاليها يا ناس ما كان حبي لأجلها قدار لكن لأجل الحبيب اللي سكن

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. فيدان يلتقي نائب رئيس الوزراء القطري في الدوحة ويقدم تعازيه لخليل الحية. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس الاثنين نائب رئيس الوزراء القطري وزير الدولة لشؤون الدفاع سعود بن عبد الرحمن آل ثاني في العاصمة القطرية الدوحة ضمن زيارة رسمية يجريها إلى قطر. وبحسب مصادر في الخارجية التركية، يبحث فيدان خلال الزيارة التحضيرات الخاصة بالاجتماع 12 للجنة الاستراتيجية العليا التركية القطرية المقرر يعقده هذا العام في تركيا. وتعد اللجنة الاستراتيجية العليا أعلى إطار مؤسسي للعلاقات الثنائية بين البلدين، وتعقد اجتماعاتها سنويا منذ عام 2015 برئاسة رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني. وأسفرت الاجتماعات السابقة عن توقيع 115 اتفاقية تعاون. وفي سياق الزيارة، قدم فيدان تعازيه لرئيس حركة حماس في قطاع غزة خليل الحية بمقتل نجله عزام جراء غارة إسرائيلية استهدفت مدينة غزة الأسبوع الماضي. انعقاد أول حوار سياسي رفيع المستوى بين الاتحاد الأوروبي وسوريا. شهدت العاصمة البلجيكية بروكسل أمس الاثنين انعقاد أول اجتماع حوار سياسي رفيع المستوى بين الاتحاد الأوروبي وسوريا برئاسة الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية كايا كالاس ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني. وأوضح مجلس الاتحاد الأوروبي أن الاجتماع بحث دعم جهود الاستقرار والتعافي الاقتصادي والاجتماعي والانتقال السياسي في سوريا إلى جانب تعزيز مسار تطبيع العلاقات بين الجانبين. وأكد المجتمعون أهمية حماية حقوق جميع السوريين وزيادة التنسيق لدعم المساعدات الإنسانية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية. وقال الشيباني في منشور عبر منصة إكس إن الحوار يكتسب أهمية كبيرة مع بدء مرحلة التعافي الاقتصادي وتعزيز الشراكات بعد رفع العقوبات، بما يسهم في إنعاش السوق السورية وجذب الاستثمارات ودعم جهود إعادة الإعمار والتنمية. وأضاف أن هذا المسار سيعزز مكانة سوريا كشريك رئيسي للاتحاد الأوروبي في المنطقة انطلاقا من موقعها الجيوسياسي ودورها كحلقة وصل اقتصادية وتجارية بين الشرق والغرب. ويأتي الاجتماع في إطار حراك دبلوماسي متواصل بين سوريا والاتحاد الأوروبي شهد خلال الأشهر الماضية لقاءات وزيارات متبادلة رفيعة المستوى. الشيباني يبحث مع وزير خارجية الدنمارك توسيع التعاون السياسي والإنساني في بروكسل. التقى وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني أمس الاثنين وزير خارجية الدنمارك لارس لوك راسموسون على هامش أعمال الحوار السياسي رفيع المستوى بين سوريا والاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل. وبحسب وزارة الخارجية السورية، ناقش الجانبان فرص توسيع التعاون السياسي والإنساني إضافة إلى دعم جهود الاستقرار في سوريا. كما عقد الشيباني لقاء ثنائيا مع وزير خارجية قبرص كونستانتينوس كومبوس على هامش أعمال الحوار السياسي رفيع المستوى بين الجمهورية العربية السورية والاتحاد الأوروبي في بروكسل. كما أجرى الشيباني لقاءات مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية كايا كالاس ومع مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية جوليان بارنز دايسي والمفوضية الأوروبية دوبرافكا سويتشا، حيث جرى بحث آفاق التعاون بين سوريا والاتحاد الأوروبي والتأكيد على أهمية دعم جهود التعافي والاستقرار. قنصلية بلجيكا بإسطنبول تنظم ندوة حول الاستثمار بمشاركة الملكة ماتيلد. نظمت القنصلية البلجيكية في إسطنبول أمس الاثنين ندوة حول الاستثمار بمشاركة ملكة بلجيكا ماتيلد ووزير التجارة التركي عمر بولاط، إلى جانب مسؤولين وممثلين عن قطاع الأعمال من تركيا وبلجيكا. وشارك في الندوة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو ورئيس مكتب الاستثمار والتمويل التابع للرئاسة التركية أحمد بوراك داغليوغلو والقنصل العام البلجيكي في إسطنبول تيم فان أندرليخت. وفي سياق متصل شدد وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو خلال ندوة اقتصادية في إسطنبول على أهمية تعزيز الاستثمارات والتعاون الثنائي مع بلجيكا في مجالات التجارة والنقل والتكنولوجيا والدفاع. من جهته دعا نائب رئيس الوزراء البلجيكي ماكسيم بريفو إلى تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي بين تركيا والاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن الاتفاقية الحالية لم تعد تتوافق مع الظروف الاقتصادية الراهنة. الاتحاد الأوروبي يرفع العقوبات عن وزيري الداخلية والدفاع السوريين. أعلنت

0: ممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية كايا كالاس أمس الاثنين رفع العقوبات المفروضة على وزير الداخلية السوري أنس خطاب ووزير الدفاع مراف أبو قصرة، وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، حيث أكدت كالاس إعادة تفعيل اتفاقية التعاون بين الاتحاد الأوروبي وسوريا بشكل كامل. واعتبرت كالاس أن هذه الخطوة تمثل مؤشرا مهما على مسار تطبيع العلاقات بين الجانبين في ظل حراك دبلوماسي متصاعد بين دمشق والعواصم الأوروبية. ويأتي القرار بالتزامن مع انعقاد منتدى تنسيق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وسوريا في بروكسل. انطلاق المنتدى العالمي للتحرر من الاستعمار في إسطنبول. انطلقت في مدينة إسطنبول أمس الاثنين فعاليات المنتدى العالمي للتحرر من الاستعمار بمشاركة نخبة من الباحثين والخبراء العالميين لمناقشة الإرث الاستعماري وتأثيراته المستمرة على النظام الدولي المعاصر. ويقام المنتدى في مركز أتاتورك الثقافي بتنظيم من مؤسسة إنستيتو سوسيال بالتعاون مع مؤسسة نون للتعليم والثقافة تحت شعار تحرير إنتاج المعرفة وتداولها من الاستعمار. وأكدت رئيسة مجلس إدارة مؤسسة نون إسراء البيرق في كلمة الافتتاح حاجة العالم إلى مراكز جديدة لإنتاج المعرفة تقوم على العدالة والكرامة الإنسانية، مشيرة إلى أن غزة كشفت النظام الدولي القائم. كما تحدث الفنان والموسيقي البريطاني يوسف إسلام عن تجربته بعد اعتناق الإسلام، مؤكدا أن الموسيقى يمكن أن تكون وسيلة لإيقاظ الوعي الإنساني ونشر القيم. تركيا تعلن فتح معبر أقجة قلعة الحدودي مع سوريا وتوضح شروط العبور. أعلنت ولاية شان لأورفا التركية أمس الاثنين فتح معبر أقجة قلعة الحدودية مع سوريا أمام حركة الدخول والخروج باستخدام جوازات السفر اعتبارا من اليوم الثلاثاء. وأوضحت الولاية في بيان أن القرار يشمل المواطنين الأتراك والسوريين الحاصلين على الجنسية التركية، إضافة إلى السوريين الحاصلين على إقامة سارية أو تصريح عمل بديل عن الإقامة، وذلك لإجراء عمليات العبور عبر المعبر. وبيّن البيان أن الطلبات المتعلقة بالعبور لأغراض تجارية أو حالات خاصة للسوريين المشمولين بالحماية المؤقتة ستدرس وفق التشريعات المعمول بها بعد تقديمها للجهات المختصة في ولاية شلي أورفا. وكان المعبر قد أغلق عام 2014 بسبب الحرب في سوريا، ويعد المعبر من المعابر الحيوية بين البلدين. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: راديو صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الأعزاء، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا، بلدان وروح واحدة.

طاب افتضاحي ولذ لاطراحي وذلي بعد عز مقامي. ومن أجلها طاب افتضاحي ولذ لاطراحي وذلي بعد عز مقامي. وفيها حلالي بعد نسكي تهتكي وخلع عذاري وارتكاب أثامي. أصلي فأشدو حين أتلو بذكرها، أصلي فأشدو حين أتلو بذكرها، وأطرب في المحراب وهي إمامي. وبالحج إن أحرمت لبيت باسمها، وعنها أرى الإمساك فطر صيامي.

أروح بقلب بالصبابة هائم، وأغدو بطرف بالكآبة هامي، وشأني بشأني مغرب، وبما جرى جرى وانتحابي معرب بهيامي. فقلبي وطرفي ذا بمعنى جمالها معنى، وذا مغرى بلين قوامي. فقلبي وطرفي ذا بمعنى جمالها معنى، وذا مغرى بلين قوامي. ونومي مفقود وصبحي لك البقى، وسهدي موجود وشوقي نامي. وعقدي وعهدي لم يحل ولم يحل، ووجدي وجدي والغرام غرامي. يشف عن الأسرار جسمي من الضنا، فيغدو بها معنى النحول عظامي. طريح جوا حب، جريح جوانح، قريح جفون بالدوام دوامي. صريح هوى جاريت من لطفي الهوى، سحيرا فأنفاس النسيم لمامي. صحيح عليل فاطلبوني من الصبا، ففيها كما شاء النحول مقامي.

خفيت ضنا حتى خفيت عن الضنا وعن برء أسقامي وبرد أوامي ولم أدري من يدري مكاني سوى الهوى وكتمان أسراري ورعي ذمامي ولم يبق مني الحب غير كآبة وحزن وتبريح وفرط سقامي ولم يبق مني الحب غير كآبة وحزن وتبريح وفرط سقامي فأما غرامي واصطباري وسلوتي فلم يبق لي منهن غير أسامي لينجو خلي من هواي بنفسه سليما ويا نفس اذهبي بسلامي لينجو خلي من هواي بنفسه سليما ويا نفس اذهبي بسلامي وقال اسل عنها لائمي وهو مغرم وقال اسل عنها لائمي وهو مغرم بلومي فيها قلت فاسل ملامي بمن أهتدي في الحب لو رمت سلوة وبي يقتدي في الحب كل إمامي وفي كل عضو في كل صبابة إليها وشوق جاذب.

فخلنا كل عطف تهزه قضيب نقا يعلوه بدر تمامي ولي كل عضو فيه كل حشم بها إذا ما رنت وقع لكل سهامي ولو بسطت جسمي رأت كل جوهر به كل قلب فيه كل غرامي وفي وصلها عام لدي كلحظة وساعة هجران علي كعامي وفي وصلها عام لدي كلحظة وساعة هجران علي كعامي ولما تلاقينا عشاء وضمنا سواء سبيلي دارها وخيامي وملنا كذا شيئا عن الحي حيث لا رقيب وملنا كذا شيئا عن الحي حيث لا رقيب ولا واش بزور كلامي فرشت لها خدي وطاء على الثرى فقالت لك البشرى بلثم لثامي فرشت لها خدي وطاء على الثرى فقالت لك البشرى بلثم لثامي فما سمحت نفسي بذلك غيرة على صونها مني لعز مرامي وبتنا كما شاء اقتراحي على المنى وبتنا كما شاء اقتراحي على المنى أرى الملك ملكي والزمان غلامي وبتنا كما شاء اقتراحي على المنى أرى الملك ملكي والزمان غلامي. شرف الدين عمر بن علي بن الفارض.

تفنت فخلنا كل عطف تهزه قضيب نقا يعلوه بدر تمامي تثنت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة.

تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة، برنامج يسلط الضوء على العلاقات التركية السورية في كافة المجالات.

أعلنت ولاية شانلي أورفا التركية جنوب شرقي تركيا أن إجراءات الدخول والخروج بجوازات السفر عبر معبر أقشى قلعة الحدودي المغلق بسبب الحرب التي شهدتها سوريا ستبدأ اعتبارا من يوم الثلاثاء 12 أيار 2026. وجاء ذلك في بيان لولاية شانلي أورفا الاثنين حول فتح معبر أقشى قلعة الحدودي الذي أغلق أمام حركة التجارة والأفراد عام 2014. وأفاد البيان بأن دخول وخروج المسافرين إلى سوريا عبر معبر أقشى قلعة باستخدام جوازات السفر سيبدأ اعتبارا من يوم الثلاثاء. وأوضح البيان أنه اعتبارا من الثلاثاء سيكون بإمكان المواطنين الأتراك والسوريين الحاصلين على الجنسية التركية والمواطنين السوريين الحاصلين على تصريح إقامة سار المفعول في تركيا أو تصريح عمل بديل لتصريح الإقامة المرور عبر معبر أقشى قلعة الحدودي بجوازات سفرهم لإجراء عمليات الدخول والخروج. وأشار البيان أن طلبات العبور لأغراض تجارية أو غيرها من الحالات الخاصة للمواطنين السوريين المشمولين بالحماية المؤقتة ستتم دراستها وفقا للتشريعات بعد تقديمها إلى مركز المساعدات الإنسانية والتنسيق التابع لولاية شانلي أورفا.

وتمتد الحدود السورية التركية لمسافة تقارب 911 كيلومتراً، وهي أطول حدود برية لكلا الدولتين، وقد شهدت تغيرات كبيرة خلال السنوات الماضية.

الماضية بسبب الحرب في سوريا، ما أدى إلى إغلاق وفتح بعض المعابر بشكل متقطع، إضافة إلى سيطرة جهات مختلفة على بعض المناطق الحدودية.

وترتبط سوريا وتركيا بعدد من المعابر الحدودية أهمها معبر باب الهوى الذي يربط إدلب بهاتاي ويقابله من الطرف التركي جيلباغوزو، ويقع شمال إدلب مقابل ولاية هاتاي التركية، ويعد من أهم المعابر في شمال غرب سوريا. واستخدم المعبر بشكل أساسي للمساعدات الإنسانية والتجارة المحدودة خلال سنوات الحرب، ويعد الأكثر نشاطاً من حيث الإغاثة. معبر باب السلامة الذي يربط بين حلب وولاية كلس، ويقابله من الجانب التركي معبر أونجوبينار، ويقع مقابل مدينة إعزاز السورية، ويستخدم لحركة الأفراد بشكل أساسي، كما يشهد حركة إنسانية وتجارية، ويعتبر من أهم المعابر للسوريين المقيمين في تركيا. معبر جرابلس الذي يربط بين حلب وغازي عنتاب، ويقابله من الجانب التركي قرقميش، ويقع شرق نهر الفرات، ويستخدم للتجارة المحلية وحركة المدنيين، وله دور في ربط مناطق الشمال السوري بتركيا. معبر تل أبيض، ويقابله من الجانب التركي أقچا قلعة، ويربط ولاية شانلي أورفا بمحافظة الرقة. وقد أغلق المعبر عام 2014، وأعيد افتتاحه الثلاثاء 12 من أيار من عام 2026. معبر كسب، ويقابله من الجانب التركي ييلاداغي، ويربط اللاذقية بولاية هاتاي، ويقع في الساحل السوري في منطقة جبلية غابية بالقرب من مدينة كسب، وكان يستخدم قبل الحرب بشكل محدود للسياحة والتنقل. معبر صيبين القامشلي، ويربط الحسكة بولاية ماردين، ويقع بالقرب من مدينة القامشلي شمال شرق سوريا، وهو مغلق منذ سنوات، ويتوقع أن يعاد افتتاحه بعد بسط الحكومة السورية سيطرتها على المنطقة في وقت قريب.

أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. فيدان يلتقي نائب رئيس الوزراء القطري في الدوحة ويقدم تعازيه لخليل الحية. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس الاثنين نائب رئيس الوزراء القطري وزير الدولة لشؤون الدفاع سعود بن عبد الرحمن آل ثاني في العاصمة القطرية الدوحة ضمن زيارة رسمية يجريها إلى قطر. وبحسب مصادر في الخارجية التركية، يبحث فيدان خلال الزيارة التحضيرات الخاصة بالاجتماع 12 للجنة الاستراتيجية العليا التركية القطرية المقرر يعقده هذا العام في تركيا. وتعد اللجنة الاستراتيجية العليا أعلى إطار مؤسسي للعلاقات الثنائية بين البلدين، وتعقد اجتماعاتها سنويا منذ عام 2015 برئاسة رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني. وأسفرت الاجتماعات السابقة عن توقيع 115 اتفاقية تعاون. وفي سياق الزيارة، قدم فيدان تعازيه لرئيس حركة حماس في قطاع غزة خليل الحية بمقتل نجله عزام جراء غارة إسرائيلية استهدفت مدينة غزة الأسبوع الماضي. انعقاد أول حوار سياسي رفيع المستوى بين الاتحاد الأوروبي وسوريا. شهدت العاصمة البلجيكية بروكسل أمس الاثنين انعقاد أول اجتماع حوار سياسي رفيع المستوى بين الاتحاد الأوروبي وسوريا برئاسة الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية كايا كالاس ووزير الخارجية السوري السعد الشيباني. وأوضح مجلس الاتحاد الأوروبي أن الاجتماع بحث دعم جهود الاستقرار والتعافي الاقتصادي والاجتماعي والانتقال السياسي في سوريا إلى جانب تعزيز مسار تطبيع العلاقات بين الجانبين. وأكد المجتمعون أهمية حماية حقوق جميع السوريين وزيادة التنسيق لدعم المساعدات الإنسانية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية. وقال الشيباني في منشور عبر منصة إكس إن الحوار يكتسب أهمية كبيرة مع بدء مرحلة التعافي الاقتصادي وتعزيز الشراكة.

0: بعد رفع العقوبات بما يسهم في إنعاش السوق السورية وجذب الاستثمارات ودعم جهود إعادة الإعمار والتنمية. وأضاف أن هذا المسار سيعزز مكانة سوريا كشريك رئيسي للاتحاد الأوروبي في المنطقة، انطلاقا من موقعها الجيوسياسي ودورها كحلقة وصل اقتصادية وتجارية بين الشرق والغرب. ويأتي الاجتماع في إطار حراك دبلوماسي متواصل بين سوريا والاتحاد الأوروبي، شهد خلال الأشهر الماضية لقاءات وزيارات متبادلة رفيعة المستوى. الشيباني يبحث مع وزير خارجية الدنمارك توسيع التعاون السياسي والإنساني في بروكسل. التقى وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني أمس الاثنين وزير خارجية الدنمارك لارس لوك راسموسون على هامش أعمال الحوار السياسي رفيع المستوى بين سوريا والاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل. وبحسب وزارة الخارجية السورية، ناقش الجانبان فرص توسيع التعاون السياسي والإنساني إضافة إلى دعم جهود الاستقرار في سوريا. كما عقد الشيباني لقاء ثنائي مع وزير خارجية قبرص كونستانتينوس كومبوس على هامش أعمال الحوار السياسي رفيع المستوى بين الجمهورية العربية السورية والاتحاد الأوروبي في بروكسل. كما أجرى الشيباني لقاءات مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية كايا كالاس، ومع مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية جوليان بارنز دايسي والمفوضية الأوروبية دوبرافكا سويتشا، حيث جرى بحث آفاق التعاون بين سوريا والاتحاد الأوروبي والتأكيد على أهمية دعم جهود التعافي والاستقرار. قنصلية بلجيكا بإسطنبول تنظم ندوة حول الاستثمار بمشاركة الملكة ماتيلد. نظمت القنصلية البلجيكية في إسطنبول أمس الاثنين ندوة حول الاستثمار بمشاركة ملكة بلجيكا ماتيلد ووزير التجارة التركي عمر بولاط إلى جانب مسؤولين وممثلين عن قطاع الأعمال من تركيا وبلجيكا. وشارك في الندوة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو ورئيس مكتب الاستثمار والتمويل التابع للرئاسة التركية أحمد بوراك داغليوغلو والقنصل العام البلجيكي في إسطنبول تيم فان أندرليخت. وفي سياق متصل، شدد وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورالأوغلو خلال ندوة اقتصادية في إسطنبول على أهمية تعزيز الاستثمارات والتعاون الثنائي مع بلجيكا في مجالات التجارة والنقل والتكنولوجيا والدفاع. من جهته، دعا نائب رئيس الوزراء البلجيكي ماكسيم بريفو إلى تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي بين تركيا والاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن الاتفاقية الحالية لم تعد تتوافق مع الظروف الاقتصادية الراهنة. الاتحاد الأوروبي يرفع العقوبات عن وزيري الداخلية والدفاع السوريين. أعلنت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية كايا كالاس أمس الاثنين رفع العقوبات المفروضة على وزير الداخلية السوري أنس خطاب ووزير الدفاع مراف أبو قصرة. وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، حيث أكدت كالاس إعادة تفعيل اتفاقية التعاون بين الاتحاد الأوروبي وسوريا بشكل كامل. واعتبرت كالاس أن هذه الخطوة تمثل مؤشرا مهما على مسار تطبيع العلاقات بين الجانبين في ظل حراك دبلوماسي متصاعد بين دمشق والعواصم الأوروبية. ويأتي القرار بالتزامن مع انعقاد منتدى تنسيق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وسوريا في بروكسل. انطلاق المنتدى العالمي للتحرر من الاستعمار في إسطنبول. انطلقت في مدينة إسطنبول أمس الاثنين فعاليات المنتدى العالمي للتحرر من الاستعمار، بمشاركة نخبة من الباحثين والخبراء العالميين لمناقشة الإرث الاستعماري وتأثيراته المستمرة على النظام الدولي المعاصر. ويقام المنتدى في مركز أتاتورك الثقافي بتنظيم من مؤسسة إنستيتو سوسيال بالتعاون مع مؤسسة نون للتعليم والثقافة تحت شعار تحرير إنتاج المعرفة وتداولها من الاستعمار. وأكدت رئيسة مجلس إدارة مؤسسة نون إسراء البيرق في كلمة الافتتاح حاجة العالم إلى مراكز جديدة لإنتاج المعرفة تقوم على العدالة والكرامة الإنسانية، مشيرة إلى أن غزة كشفت النظام الدولي القائم. كما تحدث الفنان والموسيقي البريطاني يوسف إسلام عن تجربته بعد اعتناق الإسلام، مؤكدا أن الموسيقى يمكن أن تكون وسيلة لإيقاظ الوعي الإنساني ونشر القيم. تركيا تعلن فتح معبر أقجى قلعة الحدودي مع سوريا وتوضح شروط العبور. أعلنت ولاية شان لأورفا التركية أمس الاثنين فتح معبر أقجى قلعة الحدودية مع سوريا أمام حركة الدخول والخروج باستخدام جوازات السفر اعتبارا من اليوم الثلاثاء. وأوضحت الولاية في بيان أن القرار يشمل المواطنين الأتراك والسوريين الحاصلين على الجنسية التركية، إضافة إلى السوريين الحاصلين على إقامة سارية أو تصريح عمل بديل عن الإقامة، وذلك لإجراء عمليات العبور عبر المعبر. وبيّن البيان أن الطلبات المتعلقة بالعبور لأغراض تجارية أو حالات خاصة للسوريين المشمولين بالحماية المؤقتة ستدرس وفق التشريعات المعمول بها بعد تقديمها للجهات المختصة في ولاية شان لأورفا. وكان المعبر قد أغلق عام 2014 بسبب الحرب في سوريا، ويعد المعبر من المعابر الحيوية بين البلدين. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. فيدان يلتقي نائب رئيس الوزراء القطري في الدوحة ويقدم تعازيه لخليل الحية. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس الاثنين نائب رئيس الوزراء القطري وزير الدولة لشؤون الدفاع سعود بن عبد الرحمن آل ثاني في العاصمة القطرية الدوحة ضمن زيارة رسمية يجريها إلى قطر. وبحسب مصادر في الخارجية التركية يبحث فيدان خلال الزيارة التحضيرات الخاصة بالاجتماع 12 للجنة الاستراتيجية العليا التركية القطرية المقرر عقده هذا العام في تركيا. وتعد اللجنة الاستراتيجية العليا أعلى إطار مؤسسي للعلاقات الثنائية بين البلدين، وتعقد اجتماعاتها سنويا منذ عام 2015 برئاسة رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني. وأسفرت الاجتماعات السابقة عن توقيع 115 اتفاقية تعاون. وفي سياق الزيارة قدم فيدان تعازيه لرئيس حركة حماس في قطاع غزة خليل الحية بمقتل نجيه عزام جراء غارة إسرائيلية استهدفت مدينة غزة الأسبوع الماضي. انعقاد أول حوار سياسي رفيع المستوى بين الاتحاد الأوروبي وسوريا. شهدت العاصمة البلجيكية بروكسل أمس الاثنين انعقاد أول اجتماع حوار سياسي رفيع المستوى بين الاتحاد الأوروبي وسوريا برئاسة الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية كايا كالاس ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني. وأوضح مجلس الاتحاد الأوروبي أن الاجتماع بحث دعم جهود الاستقرار والتعافي الاقتصادي والاجتماعي والانتقال السياسي في سوريا إلى جانب تعزيز مسار تطبيع العلاقات بين الجانبين. وأكد المجتمعون أهمية حماية حقوق جميع السوريين وزيادة التنسيق لدعم المساعدات الإنسانية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية. وقال الشيباني في منشور عبر منصة إكس إن الحوار يكتسب أهمية كبيرة مع بدء مرحلة التعافي الاقتصادي وتعزيز الشراكات بعد رفع العقوبات بما يسهم في إنعاش السوق السورية وجذب الاستثمارات ودعم جهود إعادة الإعمار والتنمية. وأضاف أن هذا المسار سيعزز مكانة سوريا كشريك رئيسي للاتحاد الأوروبي في المنطقة انطلاقا من موقعها الجيوسياسي ودورها كحلقة وصل اقتصادية وتجارية بين الشرق والغرب. ويأتي الاجتماع في إطار حراك دبلوماسي متواصل بين سوريا والاتحاد الأوروبي شهد خلال الأشهر الماضية لقاءات وزيارات متبادلة رفيعة المستوى. الشيباني يبحث مع وزير خارجية الدنمارك توسيع التعاون السياسي والإنساني في بروكسل. التقى وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني أمس الاثنين وزير خارجية الدنمارك لارس لوك راسموسون على هامش أعمال الحوار السياسي رفيع المستوى بين سوريا والاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل. وبحسب وزارة الخارجية السورية ناقش الجانبان فرص توسيع التعاون السياسي والإنساني إضافة إلى دعم جهود الاستقرار في سوريا. كما عقد الشيباني لقاء ثنائيا مع وزير خارجية قبرص كونستانتينوس كومبوس على هامش أعمال الحوار السياسي رفيع المستوى بين الجمهورية العربية السورية والاتحاد الأوروبي في بروكسل. كما أجرى الشيباني لقاءات مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية كايا كالاس ومع مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية جوليان بارنز دايسي والمفوضية الأوروبية دوبرافكا سويتشا، حيث جرى بحث آفاق التعاون بين سوريا والاتحاد الأوروبي والتأكيد على أهمية دعم جهود التعافي والاستقرار. قنصلية بلجيكا بإسطنبول تنظم ندوة حول الاستثمار بمشاركة الملكة ماتيلد. نظمت القنصلية البلجيكية في إسطنبول أمس الاثنين ندوة حول الاستثمار بمشاركة ملكة بلجيكا ماتيلد ووزير التجارة التركي عمر بولاط، إلى جانب مسؤولين وممثلين عن قطاع الأعمال من تركيا وبلجيكا. وشارك في الندوة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو ورئيس مكتب الاستثمار والتمويل التابع للرئاسة التركية أحمد بوراك داغليوغلو والقنصل العام البلجيكي في إسطنبول تيم فان أندرليخت. وفي سياق متصل شدد وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورالأوغلو خلال ندوة اقتصادية في إسطنبول على أهمية تعزيز الاستثمارات والتعاون الثنائي مع بلجيكا في مجالات التجارة والنقل والتكنولوجيا والدفاع. من جهته دعا نائب رئيس الوزراء البلجيكي ماكسيم بريفو إلى تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي بين تركيا والاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن الاتفاقية الحالية لم تعد تتوافق مع الظروف الاقتصادية الراهنة. الاتحاد الأوروبي يرفع العقوبات عن وزيري الداخلية والدفاع السوريين. أعلنت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية كايا كالاس أمس الاثنين رفع العقوبات المفروضة على وزير الداخلية السوري أنس خطاب ووزير الدفاع مراف أبو قصرة، وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، حيث أكدت كالاس إعادة تفعيل اتفاقية التعاون بين الاتحاد الأوروبي وسوريا بشكل كامل. واعتبرت كالاس أن هذه الخطوة تمثل مؤشرا مهما على مسار تطبيع العلاقات بين الجانبين في ظل حراك دبلوماسي متصاعد بين دمشق والعواصم الأوروبية. ويأتي القرار بالتزامن مع انعقاد منتدى تنسيق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وسوريا في بروكسل. انطلاق المنتدى العالمي للتحرر من الاستعمار في إسطنبول. انطلقت في مدينة إسطنبول أمس الاثنين فعاليات المنتدى العالمي للتحرر من الاستعمار بمشاركة نخبة من الباحثين والخبراء العالميين لمناقشة الإرث الاستعماري وتأثيراته المستمرة على النظام الدولي المعاصر. ويقام المنتدى في مركز أتاتورك الثقافي بتنظيم من مؤسسة إنستيتو سوسيال بالتعاون مع مؤسسة نون للتعليم والثقافة تحت شعار تحرير إنتاج المعرفة وتداولها من الاستعمار. وأكدت رئيسة مجلس إدارة مؤسسة نون إسراء البيرق في كلمة الافتتاح حاجة العالم إلى مراكز جديدة لإنتاج المعرفة تقوم على العدالة والكرامة الإنسانية، مشيرة إلى أن غزة

0: النظام الدولي القائم، كما تحدث الفنان والموسيقي البريطاني يوسف إسلام عن تجربته بعد اعتناق الإسلام، مؤكدا أن الموسيقى يمكن أن تكون وسيلة لإيقاظ الوعي الإنساني ونشر القيم. تركيا تعلن فتح معبر أقجى قلعة الحدودي مع سوريا وتوضح شروط العبور. أعلنت ولاية شان لأورفا التركية أمس الاثنين فتح معبر أقجى قلعة الحدودية مع سوريا أمام حركة الدخول والخروج باستخدام جوازات السفر اعتبارا من اليوم الثلاثاء. وأوضحت الولاية في بيان أن القرار يشمل المواطنين الأتراك والسوريين الحاصلين على الجنسية التركية، إضافة إلى السوريين الحاصلين على إقامة سارية أو تصريح عمل بديل عن الإقامة، وذلك لإجراء عمليات العبور عبر المعبر. وبيّن البيان أن الطلبات المتعلقة بالعبور لأغراض تجارية أو حالات خاصة للسوريين المشمولين بالحماية المؤقتة ستدرس وفق التشريعات المعمول بها بعد تقديمها للجهات المختصة في ولاية شان لأورفا. وكان المعبر قد أغلق عام 2014 بسبب الحرب في سوريا، ويعد المعبر من المعابر الحيوية بين البلدين. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما.
2: ومن سعد المختار ليش هيك؟ بقول لك يا ابني الدنيا هيك، ولك لا نحن عاملينها هيك.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أمير قطر يبحث مع وزير الخارجية التركي جهود خفض التصعيد بالمنطقة. بحث أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني الثلاثاء مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في العاصمة الدوحة تطورات الأوضاع الإقليمية وجهود خفض التصعيد في المنطقة. وبحسب الديوان الأميري القطري، ناقش الجانبان العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها، إضافة إلى مستجدات وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران والجهود الدبلوماسية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار الدولي. ويأتي اللقاء في ظل تصاعد التوترات الإقليمية بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي وصف فيها الرد الإيراني الأخير على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب بأنه غبي.

سيدان، التوسع الإسرائيلي يمثل المشكلة الأولى لاستقرار منطقتنا. أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الثلاثاء أن التوسع الإسرائيلي لا يزال يمثل المشكلة الأولى للاستقرار والأمن في المنطقة، وذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في العاصمة الدوحة. وشدد فيدان على ضرورة عدم تجاهل قضية غزة بسبب الحرب مع إيران، مؤكدا أهمية ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز ومنع استخدامه كسلاح، ودعم أنقرة للوساطة الباكستانية الهادفة لوقف الحرب بين الولايات المتحدة وإيران. من جانبه أكد المسؤول القطري أن المنطقة تمر بظروف حرجة ودقيقة، مشيرا إلى أن تركيا تعد من أبرز الشركاء الذين تنسق معهم الدوحة بشكل مستمر. وأوضح آل ثاني أن الجانبين بحثا التداعيات الاقتصادية للحرب مع إيران وخطورة استخدام مضيق هرمز كورقة ضغط، مشددا على دعم قطر وتركيا للجهود الباكستانية الرامية إلى وقف إطلاق النار وفتح المضيق أمام الملاحة الدولية.

وفد من الخارجية السورية يجري لقاءات على هامش منتدى الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.

أجرى وفد من وزارة الخارجية والمغتربين السورية برئاسة مدير إدارة التعاون الدولي قتيبة قاديش لقاءات عدة على هامش منتدى تنسيق الشراكة بين سوريا والاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل. وشملت اللقاءات نائب مدير صندوق النقد الدولي روم فان رودن ومساعد مدير مكتب شؤون الشرق الأدنى في الولايات المتحدة جون بوش، إضافة إلى وفد من المفوضية الأوروبية. وتأتي هذه اللقاءات بالتزامن مع مشاركة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في أعمال الحوار السياسي رفيع المستوى بين سوريا والاتحاد الأوروبي في بروكسل.

وقعت شركة قطر للطاقة الثلاثاء مذكرة تفاهم مع شركتي توتال إنرجيز وكونوكو فيليبس والشركة السورية للبترول للتعاون في التنقيب عن النفط والغاز قبالة السواحل السورية. وبحسب بيان للشركة، تشمل المذكرة تنفيذ مراجعة فنية لتقييم إمكانات المنطقة رقم 3 الواقعة في حوض الشام البحري قبالة مدينة اللاذقية. وأكد وزير الطاقة القطري سعد الكعبي أن الاتفاق يأتي ضمن استراتيجية قطر للطاقة للتوسع الدولي، معربا عن تطلع بلاده للتعاون مع الجانب السوري والشركات الدولية لتقييم الفرص الاستثمارية في قطاع الطاقة. انطلاق الاجتماع 42 للجنة مراقبة إسداك في أنقرة. انطلق في العاصمة التركية أنقرة الثلاثاء الاجتماع 42 للجنة المراقبة التابعة للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري في منظمة التعاون الإسلامي إسداك. وترأس الاجتماع نائب رئيس الاستراتيجية والميزانية في الرئاسة التركية رضوان آغا أوغلو بمشاركة عدد من الدول الأعضاء بين السعودية وقطر وفلسطين وباكستان والكويت وأذربيجان وغامبيا. وأكد الاجتماع أهمية القضية الفلسطينية وضرورة دعمها إنسانيا واقتصاديا، مع دعوة الدول الإسلامية إلى مواصلة تقديم المساعدات. كما تناول الاجتماع دعم جهود إعادة إعمار سوريا ومناقشة مشاريع التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء. السلطات السورية تعلن القبض على قائد أركان القوات الجوية بعهد النظام المخلوع. أعلنت وزارة الداخلية السورية الثلاثاء إلقاء القبض على اللواء الطيار الركن جايز حمود الموسى قائد أركان القوى الجوية في عهد النظام المخلوع. وأوضحت الوزارة في بيان مقتضب أن عملية القبض نفذت عبر عملية محكمة نفذتها إدارة مكافحة الإرهاب. وتواصل الإدارة السورية الجديدة حملاتها الأمنية لملاحقة مسؤولي وعناصر النظام السابق المتهمين بالتورط في انتهاكات بحق المدنيين خلال سنوات الثورة السورية بين عامي 2011 و2024.

0: منفذ تل أبيض يبدأ تطبيق قرار السماح بعبور فئات محددة من المسافرين باتجاه تركيا. أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية الثلاثاء بدء تنفيذ قرار السماح بعبور فئات محددة من المسافرين باتجاه الأراضي التركية عبر منفذ تل أبيض الحدودي اعتبارا من اليوم الثلاثاء، ويشمل القرار السماح بعبور المواطنين الأتراك والسوريين حاملي الجنسية المزدوجة، إضافة إلى السوريين الحاصلين على إقامة سارية في تركيا أو إذن عمل يقوم مقام الإقامة. وأكدت الهيئة أن كوادر المنفذ تعمل على تسهيل الإجراءات وضمان انسيابية الحركة وتسريع إنجاز المعاملات وفق الأنظمة المعتمدة. ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان تركيا استئناف حركة الدخول والخروج عبر المنفذ بعد إغلاق استمر لسنوات. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: راديو صدى الفرات، معكم أينما كنتم.
3: معكم أينما كنتم.
1: خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أمير قطر يبحث مع وزير الخارجية التركي جهود خفض التصعيد بالمنطقة. بحث أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني الثلاثاء مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في العاصمة الدوحة تطورات الأوضاع الإقليمية وجهود خفض التصعيد في المنطقة. وبحسب الديوان الأميري القطري، ناقش الجانبان العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها، إضافة إلى مستجدات وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران والجهود الدبلوماسية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار الدولي. ويأتي اللقاء في ظل تصاعد التوترات الإقليمية بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي وصف فيها الرد الإيراني الأخير على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب بأنه غبي. فيدان: التوسع الإسرائيلي يمثل المشكلة الأولى لاستقرار منطقتنا. أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الثلاثاء أن التوسع الإسرائيلي لا يزال يمثل المشكلة الأولى للاستقرار والأمن في المنطقة، وذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في العاصمة الدوحة. وشدد فيدان على ضرورة عدم تجاهل قضية غزة بسبب الحرب مع إيران، مؤكدا أهمية ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز ومنع استخدامه كسلاح، ودعم أنقرة للوساطة الباكستانية الهادفة لوقف الحرب بين الولايات المتحدة وإيران. من جانبه، أكد المسؤول القطري أن المنطقة تمر بظروف حرجة ودقيقة، مشيرا إلى أن تركيا تعد من أبرز الشركاء الذين تنسق معهم الدوحة بشكل مستمر. وأوضح آل ثاني أن الجانبين بحثا التداعيات الاقتصادية للحرب مع إيران وخطورة استخدام مضيق هرمز كورقة ضغط، مشددا على دعم قطر وتركيا للجهود الباكستانية الرامية إلى وقف إطلاق النار وفتح المضيق أمام الملاحة الدولية. وفد من الخارجية السورية يجري لقاءات على هامش منتدى الشراكة مع الاتحاد الأوروبي. أجرى وفد من وزارة الخارجية والمغتربين السورية برئاسة مدير إدارة التعاون الدولي قتيبة قاديش لقاءات عدة على هامش منتدى تنسيق الشراكة بين سوريا والاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل. وشملت اللقاءات نائب مدير صندوق النقد الدولي روم فان رودن ومساعد مدير مكتب شؤون الشرق الأدنى في الولايات المتحدة جون بوش، إضافة إلى وفد من المفوضية الأوروبية. وتأتي هذه اللقاءات بالتزامن مع مشاركة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في أعمال الحوار السياسي رفيع المستوى بين سوريا والاتحاد الأوروبي في بروكسل. قطر للطاقة توقع مذكرة تفاهم للتنقيب عن النفط والغاز بسواحل سوريا.

0: وقعت شركة قطر للطاقة الثلاثاء مذكرة تفاهم مع شركتي توتال إنرجيز وكونوكو فيليبس والشركة السورية للبترول للتعاون في التنقيب عن النفط والغاز قبالة السواحل السورية. وبحسب بيان للشركة، تشمل المذكرة تنفيذ مراجعة فنية لتقييم إمكانات المنطقة رقم 3 الواقعة في حوض الشام البحري قبالة مدينة اللاذقية. وأكد وزير الطاقة القطري سعد الكعبي أن الاتفاق يأتي ضمن استراتيجية قطر للطاقة للتوسع الدولي، معربا عن تطلع بلاده للتعاون مع الجانب السوري والشركات الدولية لتقييم الفرص الاستثمارية في قطاع الطاقة. انطلاق الاجتماع 42 للجنة مراقبة إسداك في أنقرة. انطلق في العاصمة التركية أنقرة الثلاثاء الاجتماع 42 للجنة المراقبة التابعة للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري في منظمة التعاون الإسلامي إسداك. وترأس الاجتماع نائب رئيس الاستراتيجية والميزانية في الرئاسة التركية رضوان آغا أوغلو بمشاركة عدد من الدول الأعضاء بين السعودية وقطر وفلسطين وباكستان والكويت وأذربيجان وغامبيا. وأكد الاجتماع أهمية القضية الفلسطينية وضرورة دعمها إنسانيا واقتصاديا، مع دعوة الدول الإسلامية إلى مواصلة تقديم المساعدات. كما تناول الاجتماع دعم جهود إعادة إعمار سوريا ومناقشة مشاريع التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء. السلطات السورية تعلن القبض على قائد أركان القوات الجوية بعهد النظام المخلوع. أعلنت وزارة الداخلية السورية الثلاثاء إلقاء القبض على اللواء الطيار الركن جايز حمود الموسى قائد أركان القوى الجوية في عهد النظام المخلوع. وأوضحت الوزارة في بيان مقتضب أن عملية القبض نفذت عبر عملية محكمة نفذتها إدارة مكافحة الإرهاب. وتواصل الإدارة السورية الجديدة حملاتها الأمنية لملاحقة مسؤولي وعناصر النظام السابق المتهمين بالتورط في انتهاكات بحق المدنيين خلال سنوات الثورة السورية بين عامي 2011 و2024. منفذ تل أبيض يبدأ تطبيق قرار السماح بعبور فئات محددة من المسافرين باتجاه تركيا. أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية الثلاثاء بدء تنفيذ قرار السماح بعبور فئات محددة من المسافرين باتجاه الأراضي التركية عبر منفذ تل أبيض الحدودي اعتبارا من اليوم الثلاثاء. ويشمل القرار السماح بعبور المواطنين الأتراك والسوريين حاملي الجنسية المزدوجة، إضافة إلى السوريين الحاصلين على إقامة سارية في تركيا أو إذن عمل يقوم مقام الإقامة. وأكدت الهيئة أن كوادر المنفذ تعمل على تسهيل الإجراءات وضمان انسيابية الحركة وتسريع إنجاز المعاملات وفق الأنظمة المعتمدة. ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان تركيا استئناف حركة الدخول والخروج عبر المنفذ بعد إغلاق استمر لسنوات. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة. نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: راديو صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات.

0: أمير قطر يبحث مع وزير الخارجية التركي جهود خفض التصعيد بالمنطقة. بحث أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني الثلاثاء مع وزير الخارجية التركية هاكان فيدان في العاصمة الدوحة تطورات الأوضاع الإقليمية وجهود خفض التصعيد في المنطقة. وبحسب الديوان الأميري القطري ناقش الجانبان العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها، إضافة إلى مستجدات وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران والجهود الدبلوماسية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار الدولي. ويأتي اللقاء في ظل تصاعد التوترات الإقليمية بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي وصف فيها الرد الإيراني الأخير على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب بأنه غبي. فيدان: التوسع الإسرائيلي يمثل المشكلة الأولى لاستقرار منطقتنا. أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الثلاثاء أن التوسع الإسرائيلي لا يزال يمثل المشكلة الأولى للاستقرار والأمن في المنطقة، وذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في العاصمة الدوحة. وشدد فيدان على ضرورة عدم تجاهل قضية غزة بسبب الحرب مع إيران، مؤكدا أهمية ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز ومنع استخدامه كسلاح، ودعم أنقرة للوساطة الباكستانية الهادفة لوقف الحرب بين الولايات المتحدة وإيران. من جانبه أكد المسؤول القطري أن المنطقة تمر بظروف حرجة ودقيقة، مشيرا إلى أن تركيا تعد من أبرز الشركاء الذين تنسق معهم الدوحة بشكل مستمر. وأوضح آل ثاني أن الجانبين بحثا التداعيات الاقتصادية للحرب مع إيران وخطورة استخدام مضيق هرمز كورقة ضغط، مشددا على دعم قطر وتركيا للجهود الباكستانية الرامية إلى وقف إطلاق النار وفتح المضيق أمام الملاحة الدولية. وفد من الخارجية السورية يجري لقاءات على هامش منتدى الشراكة مع الاتحاد الأوروبي. أجرى وفد من وزارة الخارجية والمغتربين السورية برئاسة مدير إدارة التعاون الدولي قتيبة قاديش لقاءات عدة على هامش منتدى تنسيق الشراكة بين سوريا والاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل. وشملت اللقاءات نائب مدير صندوق النقد الدولي روم فان رودن ومساعد مدير مكتب شؤون الشرق الأدنى في الولايات المتحدة جون بوش، إضافة إلى وفد من المفوضية الأوروبية. وتأتي هذه اللقاءات بالتزامن مع مشاركة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في أعمال الحوار السياسي رفيع المستوى بين سوريا والاتحاد الأوروبي في بروكسل. قطر للطاقة توقع مذكرة تفاهم للتنقيب عن النفط والغاز بسواحل سوريا. وقعت شركة قطر للطاقة الثلاثاء مذكرة تفاهم مع شركتي توتال إنرجيز وكونوكو فيليبس والشركة السورية للبترول للتعاون في التنقيب عن النفط والغاز قبالة السواحل السورية. وبحسب بيان للشركة تشمل المذكرة تنفيذ مراجعة فنية لتقييم إمكانات المنطقة رقم 3 الواقعة في حوض الشام البحري قبالة مدينة اللاذقية. وأكد وزير الطاقة القطري سعد الكعبي أن الاتفاق يأتي ضمن استراتيجية قطر للطاقة للتوسع الدولي، معربا عن تطلع بلاده للتعاون مع الجانب السوري والشركات الدولية لتقييم الفرص الاستثمارية في قطاع الطاقة. انطلاق الاجتماع 42 للجنة مراقبة إسداك في أنقرة. انطلق في العاصمة التركية أنقرة الثلاثاء الاجتماع 42 للجنة المراقبة التابعة للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري في منظمة التعاون الإسلامي إسداك. وترأس الاجتماع نائب رئيس الاستراتيجية والميزانية في الرئاسة التركية رضوان آغا أوغلو بمشاركة عدد من الدول الأعضاء بينها السعودية وقطر وفلسطين وباكستان والكويت وأذربيجان وغامبيا. وأكد الاجتماع أهمية القضية الفلسطينية وضرورة دعمها إنسانيا واقتصاديا، مع دعوة الدول الإسلامية إلى مواصلة تقديم المساعدات. كما تناول الاجتماع دعم جهود إعادة إعمار سوريا ومناقشة مشاريع التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء. السلطات السورية تعلن القبض على قائد أركان القوات الجوية بعهد النظام المخلوع. أعلنت وزارة الداخلية السورية الثلاثاء إلقاء القبض على اللواء الطيار الركن جايز حمود الموسى قائد أركان القوى الجوية في عهد النظام المخلوع. وأوضحت الوزارة في بيان مقتضب أن عملية القبض نفذت عبر عملية محكمة نفذتها إدارة مكافحة الإرهاب. وتواصل الإدارة السورية الجديدة حملاتها الأمنية لملاحقة مسؤولي وعناصر النظام السابق المتهمين بالتورط في انتهاكات بحق المدنيين خلال سنوات الثورة السورية بين عامي 2011 و2024. منفذ تل أبيض يبدأ تطبيق قرار السماح بعبور فئات محددة من المسافرين باتجاه تركيا. أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية الثلاثاء بدء تنفيذ قرار السماح بعبور فئات محددة من المسافرين باتجاه الأراضي التركية عبر منفذ تل أبيض الحدودي اعتبارا من اليوم الثلاثاء. ويشمل القرار السماح بعبور المواطنين الأتراك والسوريين حاملي الجنسية المزدوجة، إضافة إلى السوريين الحاصلين على إقامة سارية في تركيا أو إذن عمل يقوم مقام الإقامة. وأكدت الهيئة أن كوادر المنفذ تعمل على تسهيل الإجراءات وضمان انسيابية الحركة وتسريع إنجاز المعاملات وفق الأنظمة المعتمدة. ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان تركيا استئناف حركة الدخول والخروج عبر المنفذ بعد إغلاق استمر لسنوات. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا، بلدان وروح واحدة.

أعلنت ولاية شانلي أورفا التركية جنوب شرقي تركيا أن إجراءات الدخول والخروج بجوازات السفر عبر معبر أقشى قلعة الحدودي المغلق بسبب الحرب التي شهدتها سوريا ستبدأ اعتباراً من يوم الثلاثاء 12 أيار 2026. وجاء ذلك في بيان لولاية شانلي أورفا الاثنين حول فتح معبر أقشى قلعة الحدودي الذي أغلق أمام حركة التجارة والأفراد عام 2014. وأفاد البيان بأن دخول وخروج المسافرين إلى سوريا عبر معبر أقشى قلعة باستخدام جوازات السفر سيبدأ اعتبارا من يوم الثلاثاء. وأوضح البيان أنه اعتبارا من الثلاثاء سيكون بإمكان المواطنين الأتراك والسوريين الحاصلين على الجنسية التركية والمواطنين السوريين الحاصلين على تصريح إقامة ساري المفعول في تركيا أو تصريح عمل بديل لتصريح الإقامة المرور عبر معبر أقشى قلعة الحدودي بجوازات سفرهم لإجراء عمليات الدخول والخروج. وأشار البيان أن طلبات العبور لأغراض تجارية أو غيرها من الحالات الخاصة للمواطنين السوريين المشمولين بالحماية المؤقتة ستتم دراستها وفقا للتشريعات بعد تقديمها إلى مركز المساعدات الإنسانية والتنسيق التابع لولاية شانلي أورفا.

وتمتد الحدود السورية التركية لمسافة تقارب 911 كيلومترا، وهي أطول حدود برية لكلا الدولتين. وقد شهدت تغيرات كبيرة خلال السنوات الماضية بسبب الحرب في سوريا، ما أدى إلى إغلاق وفتح بعض المعابر بشكل متقطع، إضافة إلى سيطرة جهات مختلفة على بعض المناطق الحدودية.

عدد من المعابر الحدودية أهمها معبر باب الهوى الذي يربط إدلب بهاتاي ويقابله من الطرف التركي جيلفاغوزو، ويقع شمال إدلب مقابل ولاية هاتاي التركية، ويعد من أهم المعابر في شمال غرب سوريا. واستخدم المعبر بشكل أساسي للمساعدات الإنسانية والتجارة المحدودة خلال سنوات الحرب، ويعد الأكثر نشاطاً من حيث الإغاثة. معبر باب السلامة الذي يربط بين حلب وولاية كلس، ويقابله من الجانب التركي معبر أونجوبينار، ويقع مقابل مدينة إعزاز السورية، ويستخدم لحركة الأفراد بشكل أساسي، كما يشهد حركة إنسانية وتجارية، ويعتبر من أهم المعابر للسوريين المقيمين في تركيا. معبر جرابلس الذي يربط بين حلب وغازي عنتاب، ويقابله من الجانب التركي قرقميش، ويقع شرق نهر الفرات، ويستخدم للتجارة المحلية وحركة المدنيين، وله دور في ربط مناطق الشمال السوري بتركيا. معبر تل أبيض، ويقابله من الجانب التركي

بمحافظة الرقة، وقد أغلق المعبر عام 2014 وأعيد افتتاحه الثلاثاء 12 من أيار من عام 2026. معبر كسب، ويقابله من الجانب التركي ييلا داغي، ويربط اللاذقية بولاية هاتاي، ويقع في الساحل السوري في منطقة جبلية غابية بالقرب من مدينة كسب، وكان يستخدم قبل الحرب بشكل محدود للسياحة والتنقل. معبر صيبين القامشلي، ويربط الحسكة بولاية ماردين، ويقع بالقرب من مدينة القامشلي شمال شرق سوريا، وهو مغلق منذ سنوات، ويتوقع أن يعاد افتتاحه بعد بسط الحكومة السورية سيطرتها على المنطقة في وقت قريب.

أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نزار.
1: أيوة رفيق رشيد.
0: خي الله يرضى عليك، ما بقى تحط لي جرايد لا على تختي ولا تحت تختي إذا بتريدها.
1: ليه؟
0: لأنه بيجيبوا صراصير. ودي خي ما بقى تحط لي كل يوم كل

تخمين هودلي جوه البلد والباقيين مفرطين.

أهلا بالشباب الطيب، أهلا. هيدي خي القصة طويلة، ادورها خيي.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أمير قطر يبحث مع وزير الخارجية التركي جهود خفض التصعيد بالمنطقة. بحث أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني الثلاثاء مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في العاصمة الدوحة تطورات الأوضاع الإقليمية وجهود خفض التصعيد في المنطقة. وبحسب

بالديوان الأميري القطري ناقش الجانبان العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها، إضافة إلى مستجدات وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران والجهود الدبلوماسية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار الدولي. ويأتي اللقاء في ظل تصاعد التوترات الإقليمية بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي وصف فيها الرد الإيراني الأخير على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب بأنه غبي. فيدان: التوسع الإسرائيلي يمثل المشكلة الأولى لاستقرار منطقتنا. أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الثلاثاء أن التوسع الإسرائيلي لا يزال يمثل المشكلة الأولى للاستقرار والأمن في المنطقة، وذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في العاصمة الدوحة. وشدد فيدان على ضرورة عدم تجاهل قضية غزة بسبب الحرب مع إيران، مؤكدا أهمية ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز ومنع استخدامه كسلاح، ودعم أنقرة للوساطة الباكستانية الهادفة لوقف الحرب بين الولايات المتحدة وإيران. من جانبه أكد المسؤول القطري أن المنطقة تمر بظروف حرجة ودقيقة، مشيرا إلى أن تركيا تعد من أبرز الشركاء الذين تنسق معهم الدوحة بشكل مستمر. وأوضح آل ثاني أن الجانبين بحثا التداعيات الاقتصادية للحرب مع إيران وخطورة استخدام مضيق هرمز كورقة ضغط، مشددا على دعم قطر وتركيا للجهود الباكستانية الرامية إلى وقف إطلاق النار وفتح المضيق أمام الملاحة الدولية. وفد من الخارجية السورية يجري لقاءات على هامش منتدى الشراكة مع الاتحاد الأوروبي. أجرى وفد من وزارة الخارجية والمغتربين السورية برئاسة مدير إدارة التعاون الدولي قتيبة قاديش لقاءات عدة على هامش منتدى تنسيق الشراكة بين سوريا والاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل. وشملت اللقاءات نائب مدير صندوق النقد الدولي رون فان رودن ومساعد مدير مكتب شؤون الشرق الأدنى في الولايات المتحدة جون بوش، إضافة إلى وفد من المفوضية الأوروبية. وتأتي هذه اللقاءات بالتزامن مع مشاركة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في أعمال الحوار السياسي رفيع المستوى بين سوريا والاتحاد الأوروبي في بروكسل. قطر للطاقة توقع مذكرة تفاهم للتنقيب عن النفط والغاز بسواحل سوريا. وقعت شركة قطر للطاقة الثلاثاء مذكرة تفاهم مع شركتي توتال إنرجيز وكونوكو فيليبس والشركة السورية للبترول للتعاون في التنقيب عن النفط والغاز قبالة السواحل السورية. وبحسب بيان للشركة تشمل المذكرة تنفيذ مراجعة فنية لتقييم إمكانات المنطقة رقم 3 الواقعة في حوض الشام البحري قبالة مدينة اللاذقية. وأكد وزير الطاقة القطري سعد الكعبي أن الاتفاق يأتي ضمن استراتيجية قطر للطاقة للتوسع الدولي، معربا عن تطلع بلاده للتعاون مع الجانب السوري والشركات الدولية لتقييم الفرص الاستثمارية في قطاع الطاقة. انطلاق الاجتماع 42 للجنة مراقبة إسداك
في أنقرة.

0: قرة. انطلق في العاصمة التركية أنقرة الثلاثاء الاجتماع 42 للجنة المراقبة التابعة للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري في منظمة التعاون الإسلامي إسداك. وترأس الاجتماع نائب رئيس الاستراتيجية والميزانية في الرئاسة التركية رضوان آغا أوغلو بمشاركة عدد من الدول الأعضاء بينها السعودية وقطر وفلسطين وباكستان والكويت وأذربيجان وغامبيا. وأكد الاجتماع أهمية القضية الفلسطينية وضرورة دعمها إنسانيا واقتصاديا، مع دعوة الدول الإسلامية إلى مواصلة تقديم المساعدات. كما تناول الاجتماع دعم جهود إعادة إعمار سوريا ومناقشة مشاريع التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء. السلطات السورية تعلن القبض على قائد أركان القوات الجوية بعهد النظام المخلوع. أعلنت وزارة الداخلية السورية الثلاثاء إلقاء القبض على اللواء الطيار الركن جايز حمود الموسى قائد أركان القوى الجوية في عهد النظام المخلوع. وأوضحت الوزارة في بيان مقتضب أن عملية القبض نفذت عبر عملية محكمة نفذتها إدارة مكافحة الإرهاب. وتواصل الإدارة السورية الجديدة حملاتها الأمنية لملاحقة مسؤولي وعناصر النظام السابق المتهمين بالتورط في انتهاكات بحق المدنيين خلال سنوات الثورة السورية بين عامي 2011 و2024. منفذ تل أبيض يبدأ تطبيق قرار السماح بعبور فئات محددة من المسافرين باتجاه تركيا. أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية الثلاثاء بدء تنفيذ قرار السماح بعبور فئات محددة من المسافرين باتجاه الأراضي التركية عبر منفذ تل أبيض الحدودي اعتبارا من اليوم الثلاثاء. ويشمل القرار السماح بعبور المواطنين الأتراك والسوريين حاملي الجنسية المزدوجة، إضافة إلى السوريين الحاصلين على إقامة سارية في تركيا أو إذن عمل يقوم مقام الإقامة. وأكدت الهيئة أن كوادر المنفذ تعمل على تسهيل الإجراءات وضمان انسيابية الحركة وتسريع إنجاز المعاملات وفق الأنظمة المعتمدة. ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان تركيا استئناف حركة الدخول والخروج عبر المنفذ بعد إغلاق استمر لسنوات. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. أدر ذكر من أهوى ولو بملامي، أدر ذكر من أهوى ولو بملامي، فإن أحاديث الحبيب مدامي. أدر ذكر من أهوى ولو بملامي، فإن أحاديث الحبيب مدامي. ليشهد سمعي من أحب وإنأ بطيف ملام لا بطيف منامي. فلي ذكرها يحلو على كل صيغة، وإن مزجوه عذلي بخصامي. كأن عذولي بالوصال مبشري، كأن عذولي بالوصال مبشري، وإن كنت لم أطمع برد سلامي. بروحي من أتلفت روحي بحبها، فحان حمامي قبل يوم حمامي. بروحي من أتلفت روحي بحبها، فحان حمامي قبل يوم حمامي. ومن أجلها طاب افتضاحي ولذ الاطراحي، وذلي بعد عز مقامي. ومن أجلها طاب افتضاحي ولذ الاطراحي، وذلي بعد عز مقامي. وفيها حلالي بعد نسكي تهتكي، وخلع عذاري وارتكاب أثامي. أصلي فأشدو حين أتلو بذكرها، أصلي فأشدو حين أتلو بذكرها، وأطرب في المحراب وهي إمامي. وبالحج إن أحرمت لبيت باسمها، وعنها أرى الإمساك فطر صيامي.

أروح بقلب بالصبابة هائم، وأغدو بطرف بالكآبة هامي، وشأني بشأني مغرب وبما جرى، جرى وانتحابي معرب بهيامي. فقلبي وطرفي ذا بمعنى جمالها معنى، وذا مغرا بلين قوامي. فقلبي وطرفي ذا بمعنى جمالها معنى، وذا مغرا بلين قوامي. ونومي مفقود وصبحي لك البقى، وسهدي موجود وشوقي نامي. وعقدي وعهدي لم يحل ولم يحل، ووجدي وجدي والغرام غرامي. يشف عن الأسرار جسمي من الضنا، فيغدو بها معنى النحول عظامي. طريح جوى حب، جريح جوانح، قريح جفون بالدوام دوامي. صريح هوى جاريت من لطفي الهوى، سحيرا فأنفاس النسيم لمامي. صحيح عليل فاطلبوني من الصبا، ففيها كما شاء النحول مقامي.

خفيت ضنا حتى خفيت عن الضنا وعن برء أسقامي وبرد أوامي ولم أدري من يدري مكاني سوى الهوى وكتمان أسراري ورعي ذمامي ولم يبق مني الحب غير كآبة وحزن وتبريح وفرط سقامي ولم يبق مني الحب غير كآبة وحزن وتبريح وفرط سقامي فأما غرامي واصطباري وسلوتي فلم يبق لي

منهن غير أسامي، لينجو خلي من هوايا بنفسه سليما، ويا نفس اذهبي بسلامي. لينجو خلي من هوايا بنفسه سليما، ويا نفس اذهبي بسلامي. وقال اسل عنها

يقتدي في الحب لو رمت سلوة، وبي يقتدي في الحب كل إمامي، وفي كل عضو في كل صبابة إليها وشوق جاذب.

تثنت فخلنا كل عطف تهزه قضيب نقا يعلوه بدر تمامي تثنت فخلنا كل عطف تهزه قضيب نقا يعلوه بدر تمامي ولي كل عضو فيه كل حشم بها إذا ما رنت وقع لكل سهامي ولو بسطت جسمي رأت كل جوهر به كل قلب فيه كل غرامي وفي وصلها عام لدي كلحظة وساعة هجران علي كعامي وفي وصلها عام لدي كلحظة وساعة هجران علي كعامي ولما تلاقينا عشاء وضمنا سواء سبيلي دارها وخيامي وملنا كذا شيئا عن الحي حيث لا رقيب وملنا كذا شيئا عن الحي حيث لا رقيب ولا واش بزور كلامي فرشت لها خدي وطاء على الثرى فقالت لك البشرى بلثم لثامي فرشت لها خدي وطاء على الثرى فقالت لك البشرى بلثم لثامي فما سمحت نفسي بذلك غيرة على صونها مني لعز مرامي وبتنا كما شاء اقتراحي على المنى وبتنا كما شاء اقتراحي على المنى أرى الملك ملكي والزمان غلامي وبتنا كما شاء اقتراحي على المنى أرى الملك ملكي والزمان غلامي. شرف الدين عمر بن علي بن الفارض.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أمير قطر يبحث مع وزير الخارجية التركي جهود خفض التصعيد بالمنطقة. بحث أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني الثلاثاء مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في العاصمة الدوحة تطورات الأوضاع الإقليمية وجهود خفض التصعيد في المنطقة. وبحسب الديوان الأميري القطري، ناقش الجانبان العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها، إضافة إلى مستجدات وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران والجهود الدبلوماسية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار الدولي. ويأتي اللقاء في ظل تصاعد التوترات الإقليمية بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي وصف فيها الرد الإيراني الأخير على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب بأنه غبي. فيدان: التوسع الإسرائيلي يمثل المشكلة الأولى لاستقرار منطقتنا. أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الثلاثاء أن التوسع الإسرائيلي لا يزال يمثل المشكلة الأولى للاستقرار والأمن في المنطقة، وذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في العاصمة الدوحة. وشدد فيدان على ضرورة عدم تجاهل قضية غزة بسبب الحرب مع إيران، مؤكدا أهمية ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز ومنع استخدامه كسلاح، ودعم أنقرة للوساطة الباكستانية الهادفة لوقف الحرب بين الولايات المتحدة وإيران. من جانبه، أكد المسؤول القطري أن المنطقة تمر بظروف حرجة ودقيقة، مشيرا إلى أن تركيا تعد من أبرز الشركاء الذين تنسق معهم الدوحة بشكل مستمر. وأوضح آل ثاني أن الجانبين بحثا التداعيات الاقتصادية للحرب مع إيران وخطورة استخدام مضيق هرمز كورقة ضغط، مشددا على دعم قطر وتركيا للجهود الباكستانية الرامية إلى وقف إطلاق النار وفتح المضيق أمام الملاحة الدولية. وفد من الخارجية السورية يجري لقاءات على هامش منتدى الشراكة مع الاتحاد الأوروبي. أجرى وفد من وزارة الخارجية والمغتربين السورية برئاسة مدير إدارة التعاون الدولي قتيبة قاديش لقاءات عدة على هامش منتدى تنسيق الشراكة بين سوريا والاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل. وشملت اللقاءات نائب مدير صندوق النقد الدولي روم فان رودن ومساعد مدير مكتب شؤون الشرق الأدنى في الولايات المتحدة جون بوش، إضافة إلى وفد من المفوضية الأوروبية. وتأتي هذه اللقاءات بالتزامن مع مشاركة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في أعمال الحوار السياسي رفيع المستوى بين سوريا والاتحاد الأوروبي في بروكسل. قطر للطاقة توقع مذكرة تفاهم للتنقيب عن النفط والغاز بسواحل سوريا. وقعت شركة قطر للطاقة الثلاثاء مذكرة تفاهم مع شركتي توتال إنرجيز وكونوكو فيليبس والشركة السورية للبترول للتعاون في التنقيب عن النفط والغاز قبالة السواحل السورية. وبحسب بيان للشركة، تشمل المذكرة تنفيذ مراجعة فنية لتقييم إمكانات المنطقة رقم 3 الواقعة في حوض الشام البحري قبالة مدينة اللاذقية. وأكد وزير الطاقة القطري سعد الكعبي أن الاتفاق يأتي ضمن استراتيجية قطر للطاقة للتوسع الدولي، معربا عن تطلع بلاده للتعاون مع الجانب السوري والشركات الدولية لتقييم الفرص الاستثمارية في قطاع الطاقة. انطلاق الاجتماع 42 للجنة مراقبة إسداك في أنقرة. انطلق في العاصمة التركية أنقرة الثلاثاء الاجتماع 42 للجنة المراقبة التابعة للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري في منظمة التعاون الإسلامي إسداك. وترأس الاجتماع نائب رئيس الاستراتيجية والميزانية في الرئاسة التركية رضوان آغا أوغلو بمشاركة عدد من الدول الأعضاء بين السعودية وقطر وفلسطين وباكستان والكويت وأذربيجان وغامبيا. وأكد الاجتماع أهمية القضية الفلسطينية وضرورة دعمها إنسانيا واقتصاديا، مع دعوة الدول الإسلامية إلى مواصلة تقديم المساعدات. كما تناول الاجتماع دعم جهود إعادة إعمار سوريا ومناقشة مشاريع التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء. السلطات السورية تعلن القبض على قائد أركان القوات الجوية بعهد النظام المخلوع. أعلنت وزارة الداخلية السورية الثلاثاء إلقاء القبض على اللواء الطيار الركن جايز حمود الموسى قائد أركان القوى الجوية في عهد النظام المخلوع. وأوضحت الوزارة في بيان مقتضب أن عملية القبض نفذت عبر عملية محكمة نفذتها إدارة مكافحة الإرهاب. وتواصل الإدارة السورية الجديدة حملاتها الأمنية لملاحقة مسؤولي وعناصر النظام السابق المتهمين بالتورط في انتهاكات بحق المدنيين خلال سنوات الثورة السورية بين عامي 2011 و2024. منفذ تل أبيض يبدأ تطبيق قرار السماح بعبور فئات محددة من المسافرين باتجاه تركيا. أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية الثلاثاء بدء تنفيذ قرار السماح بعبور فئات محددة من المسافرين باتجاه الأراضي التركية عبر منفذ تل أبيض الحدودي اعتبارا من اليوم الثلاثاء. ويشمل القرار السماح بعبور المواطنين الأتراك والسوريين حاملي الجنسية المزدوجة، إضافة إلى السوريين الحاصلين على إقامة سارية في تركيا أو إذن عمل يقوم مقام الإقامة. وأكدت الهيئة أن كوادر المنفذ تعمل على تسهيل الإجراءات وضمان انسيابية الحركة وتسريع إنجاز المعاملات وفق الأنظمة المعتمدة. ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان تركيا استئناف حركة الدخول والخروج عبر المنفذ بعد إغلاق استمر لسنوات. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
0: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. تستمعون إلى راديو صدى الفرات. يمكنكم متابعة إذاعتنا على التردد 101.3 في منطقة درع الفرات ومنطقة حسن الزيتون وفي مدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم دائماً.

0: ايه؟ هاي بك شي؟
1: لا، كان بدي خبز بس. على فكرة هذه أول مرة بدق.
0: كنت مسافر.
1: أوكي، الحمد لله على السلامة.
2: قهوة الصبح؟

0: تأخرتوا علي، طولتوا يمه، قلقتوني، شنو الشغلة المهمة؟ مو مشكلة احجولش قال ما قال، شن بثيابكم ريحة مذمة؟
1: والله
0: صرت ماضي ونسانه وما أهمه، انتهى كل شي ويريد أبريد ذمه.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أمير قطر يبحث مع وزير الخارجية التركي جهود خفض التصعيد بالمنطقة. بحث أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني الثلاثاء مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في العاصمة الدوحة تطورات الأوضاع الإقليمية وجهود خفض التصعيد في المنطقة. وبحسب الديوان الأميري القطري، ناقش الجانبان العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها، إضافة إلى مستجدات وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران والجهود الدبلوماسية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار الدولي. ويأتي اللقاء في ظل تصاعد التوترات الإقليمية بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي وصف فيها الرد الإيراني الأخير على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب بأنه غبي. فيدان: التوسع الإسرائيلي يمثل المشكلة الأولى لاستقرار منطقتنا. أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الثلاثاء أن التوسع الإسرائيلي لا يزال يمثل المشكلة الأولى للاستقرار والأمن في المنطقة، وذلك خلال مؤتمر

0: صحفي مشترك مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في العاصمة الدوحة، وشدد فيدان على ضرورة عدم تجاهل قضية غزة بسبب الحرب مع إيران، مؤكدا أهمية ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز ومنع استخدامه كسلاح، ودعم أنقرة للوساطة الباكستانية الهادفة لوقف الحرب بين الولايات المتحدة وإيران. من جانبه أكد المسؤول القطري أن المنطقة تمر بظروف حرجة ودقيقة، مشيرا إلى أن تركيا تعد من أبرز الشركاء الذين تنسق معهم الدوحة بشكل مستمر. وأوضح آل ثاني أن الجانبين بحثا التداعيات الاقتصادية للحرب مع إيران وخطورة استخدام مضيق هرمز كورقة ضغط، مشددا على دعم قطر وتركيا للجهود الباكستانية الرامية إلى وقف إطلاق النار وفتح المضيق أمام الملاحة الدولية. وفد من الخارجية السورية يجري لقاءات على هامش منتدى الشراكة مع الاتحاد الأوروبي. أجرى وفد من وزارة الخارجية والمغتربين السورية برئاسة مدير إدارة التعاون الدولي قتيبة قاديش لقاءات عدة على هامش منتدى تنسيق الشراكة بين سوريا والاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، وشملت اللقاءات نائب مدير صندوق النقد الدولي رون فان رودن ومساعد مدير مكتب شؤون الشرق الأدنى في الولايات المتحدة جون بوش، إضافة إلى وفد من المفوضية الأوروبية. وتأتي هذه اللقاءات بالتزامن مع مشاركة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في أعمال الحوار السياسي رفيع المستوى بين سوريا والاتحاد الأوروبي في بروكسل. قطر للطاقة توقع مذكرة تفاهم للتنقيب عن النفط والغاز بسواحل سوريا. وقعت شركة قطر للطاقة الثلاثاء مذكرة تفاهم مع شركتي توتال إنرجيز وكونوكو فيليبس والشركة السورية للبترول للتعاون في التنقيب عن النفط والغاز قبالة السواحل السورية. وبحسب بيان للشركة تشمل المذكرة تنفيذ مراجعة فنية لتقييم إمكانات المنطقة رقم 3 الواقعة في حوض الشام البحري قبالة مدينة اللاذقية. وأكد وزير الطاقة القطري سعد الكعبي أن الاتفاق يأتي ضمن استراتيجية قطر للطاقة للتوسع الدولي، معربا عن تطلع بلاده للتعاون مع الجانب السوري والشركات الدولية لتقييم الفرص الاستثمارية في قطاع الطاقة. انطلاق الاجتماع 42 للجنة مراقبة إسداك في أنقرة. انطلق في العاصمة التركية أنقرة الثلاثاء الاجتماع 42 للجنة المراقبة التابعة للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري في منظمة التعاون الإسلامي إسداك. وترأس الاجتماع نائب رئيس الاستراتيجية والميزانية في الرئاسة التركية رضوان آغا أوغلو بمشاركة عدد من الدول الأعضاء بينها السعودية وقطر وفلسطين وباكستان والكويت وأذربيجان وغامبيا. وأكد الاجتماع أهمية القضية الفلسطينية وضرورة دعمها إنسانيا واقتصاديا، مع دعوة الدول الإسلامية إلى مواصلة تقديم المساعدات. كما تناول الاجتماع دعم جهود إعادة إعمار سوريا ومناقشة مشاريع التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء. السلطات السورية تعلن القبض على قائد أركان القوات الجوية بعهد النظام المخلوع. أعلنت وزارة الداخلية السورية الثلاثاء إلقاء القبض على اللواء الطيار الركن جايز حمود الموسى قائد أركان القوى الجوية في عهد النظام المخلوع. وأوضحت الوزارة في بيان مقتضب أن عملية القبض نفذت عبر عملية محكمة نفذتها إدارة مكافحة الإرهاب. وتواصل الإدارة السورية الجديدة حملاتها الأمنية لملاحقة مسؤولي وعناصر النظام السابق المتهمين بالتورط في انتهاكات بحق المدنيين خلال سنوات الثورة السورية بين عامي 2011 و2024. منفذ تل أبيض يبدأ تطبيق قرار السماح بعبور فئات محددة من المسافرين باتجاه تركيا. أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية الثلاثاء بدء تنفيذ قرار السماح بعبور فئات محددة من المسافرين باتجاه الأراضي التركية عبر منفذ تل أبيض الحدودي اعتبارا من اليوم الثلاثاء. ويشمل القرار السماح بعبور المواطنين الأتراك والسوريين حاملي الجنسية المزدوجة إضافة إلى السوريين الحاصلين على إقامة سارية في تركيا أو إذن عمل يقوم مقام الإقامة. وأكدت الهيئة أن كوادر المنفذ تعمل على تسهيل الإجراءات وضمان انسيابية الحركة وتسريع إنجاز المعاملات وفق الأنظمة المعتمدة. ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان تركيا استئناف حركة الدخول والخروج عبر المنفذ بعد إغلاق استمر لسنوات. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. بإمكانكم متابعة راديو صدى الفرات من خلال الموقع الإلكتروني www.sadalfurat.com.
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح. خرافات شائعة عن هرمون التوتر الكورتيزول. رغم أن الكورتيزول يعرف شعبيا باسم هرمون التوتر، فإن سمعته على مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت أسوأ بكثير من حقيقته العلمية. فهناك من يحمله مسؤولية كل شيء، من زيادة الوزن إلى ضبابية الدماغ وانتفاخ الوجه، بينما تنتشر منتجات تدعي تنظيف الجسم منه أو خفضه سريعا. ولكن الأطباء يؤكدون أن معظم هذه الادعاءات مبالغ فيها أو غير دقيقة علميا. ويشرح الخبراء أن الكورتيزول ليس عدوا للجسم، بل هو هرمون أساسي للحياة تنتجه الغدتان الكظريتان، ويساعد على تنظيم ضغط الدم وسكر الدم والمناعة ودورة النوم والاستيقاظ، كما يمنح الجسم الطاقة اللازمة للتعامل مع الضغوط اليومية. ولا تكمن المشكلة الحقيقية في وجود الكورتيزول، بل في اختلال مستوياته بشكل مزمن. ويضيف الخبراء أن المشكلة لا تكمن فقط في عدم دقة هذه الرواية، بل في أنها قد تسبب ضررا حقيقيا، سواء بتضليل الناس ودفعهم إلى اتباع علاجات مكلفة وغير فعالة، أو بتجاهل المرضى الذين يعانون من اضطرابات حقيقية في مستوى الكورتيزول. وحسب ما جاء في مجلة تايم، يقول الدكتور توبياس كاريلينغ مؤسس مركز كاريلينغ للغدة الكظرية في تامبا بولاية فلوريدا الأمريكية، الكورتيزول ضروري للحياة، والسؤال ليس ما إذا كان الكورتيزول ضارا، بل ما إذا كان مستواه لديك خارج النطاق الطبيعي، وهل ستعرف ذلك أصلا؟ خرافات شائعة. ومن أبرز المفاهيم الخاطئة الاعتقاد بأن الكورتيزول يجب أن يكون منخفضا دائما، والحقيقة أن الهرمون يرتفع طبيعيا صباح كل يوم لمساعدة الجسم على الاستيقاظ والنشاط، ثم ينخفض تدريجيا ليلا. ويؤكد الأطباء أن المهم هو الحفاظ على هذا الإيقاع الطبيعي، لا القضاء على الكورتيزول أو إبقاؤه منخفضا طوال الوقت. ويشير الأطباء إلى أن التغيرات الحقيقية المرتبطة بارتفاع الكورتيزول كما في متلازمة كوشينغ تحتاج إلى أشهر من الارتفاع المزمن حتى تظهر، وليست نتيجة يوم أو أسبوع من الضغط النفسي، عكس ما يروج له على منصات التواصل. أما بشأن الوزن، فالكورتيزول قد يساهم في تراكم الدهون عند ارتفاعه المرضي، لكنه نادرا ما يكون السبب الوحيد لصعوبة خسارة الوزن، ويمكن أن يؤدي ارتفاعه إلى اضطراب عملية الأيض ورفع مستوى السكر في الدم وزيادة تخزين الدهون. ولكن النوم والنشاط البدني والنظام الغذائي والعوامل الوراثية والأدوية كلها تلعب دورا أكبر في معظم الحالات. ومن الخرافات الشائعة أيضا أن التوتر المزمن يعني دائما ارتفاع الكورتيزول، وتشير بعض الدراسات إلى أن الإرهاق النفسي الطويل قد يؤدي أحيانا إلى اضطراب أو تسطح الإيقاع الطبيعي للهرمون بدل ارتفاعه المستمر. وهناك اعتقاد سائد بأن الإجهاد المزمن ينهك الغدد الكظرية تدريجيا، وهذا غير صحيح، حيث يوصف إرهاق الغدة الكظرية كما يطلق عليه عادة في أوساط الصحة النفسية على الإنترنت بأعراض غامضة، ولكنها مألوفة كالتعب والتشوش الذهني والشعور بالإرهاق، ويقدم تفسيرا مريحا للشعور بالضيق. ومع ذلك لا يصدق أطباء الغدد الصماء هذا الاعتقاد. وفيما يخص المكملات الغذائية مثل الأشواغاندا، يقول المختصون إن الأدلة العلمية ما تزال محدودة، وإن بعض هذه المنتجات قد يساعد على تقليل الشعور بالتوتر أو تحسين النوم، ولكنه لا يضبط الكورتيزول بشكل مباشر كما تروج له الإعلانات. وتنتشر بروتوكولات إزالة السموم من الكورتيزول على نطاق واسع عبر الإنترنت، ويركز بعضها على أطعمة محددة، بينما يركز البعض الآخر على الروتين الصباحي ونظافة النوم ووقت استخدام الشاشات. ومع ذلك فإن فكرة إزالة السموم من هرمون ينتجه الجسم باستمرار وينظمه من خلال نظام دقيق لا تصمد أمام التدقيق كما يقول الخبراء. أما اختبارات الكورتيزول المنزلية سواء عبر اللعاب أو البول أو الشعر، فقد تكون مضللة في كثير من الأحيان، لأن مستويات الهرمون تتغير.

تكمن المشكلة الأساسية إذن في أن الكورتيزول ليس رقما ثابتا، بل يتذبذب على مدار اليوم ويرتفع استجابة للضغوط الحادة، ويتأثر بالأدوية وأنماط النوم ومستويات الإستروجين وغيرها، ولا يعد إجراء فحص واحد في أي وقت من اليوم مؤشرا دقيقا. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أمير قطر يبحث مع وزير الخارجية التركي جهود خفض التصعيد بالمنطقة. بحث أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني الثلاثاء مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في العاصمة الدوحة تطورات الأوضاع الإقليمية وجهود خفض التصعيد في المنطقة. وبحسب الديوان الأميري القطري، ناقش الجانبان العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها، إضافة إلى مستجدات وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران والجهود الدبلوماسية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار الدولي. ويأتي اللقاء في ظل تصاعد التوترات الإقليمية بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي وصف فيها الرد الإيراني الأخير على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب بأنه غبي. فيدان: التوسع الإسرائيلي يمثل المشكلة الأولى لاستقرار منطقتنا. أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الثلاثاء أن التوسع الإسرائيلي لا يزال يمثل المشكلة الأولى للاستقرار والأمن في المنطقة، وذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في العاصمة الدوحة. وشدد فيدان على ضرورة عدم تجاهل قضية غزة بسبب الحرب مع إيران، مؤكدا أهمية ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز ومنع استخدامه كسلاح، ودعم أنقرة للوساطة الباكستانية الهادفة لوقف الحرب بين الولايات المتحدة وإيران. من جانب

أكد المسؤول القطري أن المنطقة تمر بظروف حرجة ودقيقة، مشيرا إلى أن تركيا تعد من أبرز الشركاء الذين تنسق معهم الدوحة بشكل مستمر. وأوضح آل ثاني أن الجانبين بحثا التداعيات الاقتصادية للحرب مع إيران وخطورة استخدام مضيق هرمز كورقة ضغط، مشددا على دعم قطر وتركيا للجهود الباكستانية الرامية إلى وقف إطلاق النار وفتح المضيق أمام الملاحة الدولية. وفد من الخارجية السورية يجري لقاءات على هامش منتدى الشراكة مع الاتحاد الأوروبي. أجرى وفد من وزارة الخارجية والمغتربين السورية برئاسة مدير إدارة التعاون الدولي قتيبة قاديش لقاءات عدة على هامش منتدى تنسيق الشراكة بين سوريا والاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل. وشملت اللقاءات نائب مدير صندوق النقد الدولي روم فان رودن ومساعد مدير مكتب شؤون الشرق الأدنى في الولايات المتحدة جون بوش، إضافة إلى وفد من المفوضية الأوروبية. وتأتي هذه اللقاءات بالتزامن مع مشاركة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في أعمال الحوار السياسي رفيع المستوى بين سوريا والاتحاد الأوروبي في بروكسل. قطر للطاقة توقع مذكرة تفاهم للتنقيب عن النفط والغاز بسواحل سوريا. وقعت شركة قطر للطاقة الثلاثاء مذكرة تفاهم مع شركتي توتال إنرجيز وكونوكو فيليبس والشركة السورية للبترول للتعاون في التنقيب عن النفط والغاز قبالة السواحل السورية. وبحسب بيان للشركة، تشمل المذكرة تنفيذ مراجعة فنية لتقييم إمكانات المنطقة رقم 3 الواقعة في حوض الشام البحري قبالة مدينة اللاذقية. وأكد وزير الطاقة القطري سعد الكعبي أن الاتفاق يأتي ضمن استراتيجية قطر للطاقة للتوسع الدولي، معربا عن تطلع بلاده للتعاون مع الجانب السوري والشركات الدولية لتقييم الفرص الاستثمارية في قطاع الطاقة. انطلاق الاجتماع 42 للجنة مراقبة إسداك في أنقرة. انطلق في العاصمة التركية أنقرة الثلاثاء الاجتماع 42 للجنة المراقبة التابعة للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري في منظمة التعاون الإسلامي إسداك. وترأس الاجتماع نائب رئيس الاستراتيجية والميزانية في الرئاسة التركية رضوان آغا أوغلو بمشاركة عدد من الدول الأعضاء بينها السعودية وقطر وفلسطين وباكستان والكويت وأذربيجان وغامبيا. وأكد الاجتماع أهمية القضية الفلسطينية وضرورة دعمها إنسانيا واقتصاديا، مع دعوة الدول الإسلامية إلى مواصلة تقديم المساعدات. كما تناول الاجتماع دعم جهود إعادة إعمار سوريا ومناقشة مشاريع التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء. السلطات السورية تعلن القبض على قائد أركان القوات الجوية بعهد النظام المخلوع. أعلنت وزارة الداخلية السورية الثلاثاء إلقاء القبض على اللواء الطيار الركن جايز حمود الموسى قائد أركان القوى الجوية في عهد النظام المخلوع. وأوضحت الوزارة في بيان

0: مقتضب أن عملية القبض نفذت عبر عملية محكمة نفذتها إدارة مكافحة الإرهاب، وتواصل الإدارة السورية الجديدة حملاتها الأمنية لملاحقة مسؤولي وعناصر النظام السابق المتهمين بالتورط في انتهاكات بحق المدنيين خلال سنوات الثورة السورية بين عامي 2011 و2024. منفذ تل أبيض يبدأ تطبيق قرار السماح بعبور فئات محددة من المسافرين باتجاه تركيا. أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية الثلاثاء بدء تنفيذ قرار السماح بعبور فئات محددة من المسافرين باتجاه الأراضي التركية عبر منفذ تل أبيض الحدودي اعتبارا من اليوم الثلاثاء، ويشمل القرار السماح بعبور المواطنين الأتراك والسوريين حاملي الجنسية المزدوجة، إضافة إلى السوريين الحاصلين على إقامة سارية في تركيا أو إذن عمل يقوم مقام الإقامة. وأكدت الهيئة أن كوادر المنفذ تعمل على تسهيل الإجراءات وضمان انسيابية الحركة وتسريع إنجاز المعاملات وفق الأنظمة المعتمدة، ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان تركيا استئناف حركة الدخول والخروج عبر المنفذ بعد إغلاق استمر لسنوات. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. تستمعون إلى راديو صدى الفرات، يمكنكم متابعة إذاعتنا على التردد 101.3 في منطقة درع الفرات ومنطقة غصن الزيتون وفي مدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم دائماً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الأعزاء، نقدم لكم نشرة أخبار الرياضة من راديو صدى الفرات. جلاتاسراي يتوج ببطولة الدوري التركي للمرة الرابعة تواليا، وأردوغان يهنئ. هنأ رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان نادي جلاتاسراي بعد تتويجه بلقب الدوري التركي الممتاز لكرة القدم. وتوج نادي جلاتاسراي بلقب الدوري التركي الممتاز للمرة الرابعة تواليا عقب فوزه على أنطاليسبور بأربعة أهداف مقابل هدفين، ورفع جلاتاسراي رصيده إلى 77 نقطة متقدما بفارق 4 نقاط عن فنربهجي ليحسم اللقب قبل جولة من نهاية الموسم. وتعد هذه المرة الثانية في تاريخ جلاتاسراي التي يفوز بها بلقب الدوري لأربعة مواسم متتالية، ليكون بذلك أول فريق تركي يحقق هذه النتيجة. برشلونة يحصد لقبه 29، وفالنسيا ينعش آماله في البقاء بالدوري الإسباني. حسم نادي برشلونة لقب الدوري الإسباني لكرة القدم للمرة 29 في تاريخه بعد فوزه في الكلاسيكو على غريمه ريال مدريد بهدفين دون مقابل في الجولة 35، ورفع برشلونة رصيده إلى 91 نقطة في الصدارة موسعا الفارق

إلى 14 نقطة عن ريال مدريد الوصيف ليضمن اللقب قبل 3 جولات من نهاية الدوري. وفي صراع البقاء أنعش فالنسيا أماله بعد فوزه على أتلتيك بلباو بهدف دون رد ليرفع رصيده إلى 42 نقطة في المركز 12. وفي مباراة أخرى تعادل فياريال مع مايوركا بهدف لمثله ليرفع رصيده إلى 69 نقطة في المركز 3. ميلان يتعثر أمام أتلانتا، وروما يطارد المربع الذهبي، ويوفنتوس يعزز موقعه في الدوري الإيطالي. تعرض نادي ميلان لخسارة مؤثرة أمام أتلانتا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ما صعب مهمته في إنهاء الموسم ضمن المربع الذهبي، وليتجمد رصيده عند 67 نقطة في المركز الرابع. وفي لقاء آخر عزز نادي روما آماله الأوروبية بعد فوزه المثير على بارما بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليرفع رصيده إلى 67 نقطة في المركز الخامس بفارق الأهداف عن ميلان. كما واصل نادي يوفنتوس نتائجه الإيجابية بتغلبه على ليتشي بهدف دون رد رافعا رصيده إلى 68 نقطة في المركز الثالث وليعزز موقعه في المربع الذهبي. وفي بقية النتائج فاز انتر ميلان على لاتسيو بثلاثية نظيفة، فيما تغلب أودينيزي على كالياري بهدفين دون رد. باريس سان جيرمان على بعد نقطة من الفوز، ولانس ينهي أمل نانت في البقاء بالدوري الفرنسي. اقترب نادي باريس سان جيرمان من حسم لقب الدوري الفرنسي لكرة القدم بعد فوزه على استاد بريست بهدف دون رد ليصبح بحاجة إلى نقطة واحدة فقط للتتويج باللقب. ورفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 73 نقطة في الصدارة متقدما بفارق 6 نقاط عن لانس. وفي لقاء آخر أنهى نادي لانس أمال نانت في البقاء بعد فوزه عليه بهدف دون رد ليؤكد هبوط نانت إلى الدرجة الثانية. وفي مباريات أخرى تغلب تولوز على أولمبيك ليون، واستادرين على باريس إف سي، وأكسير على نيس بنتيجة واحدة هي هدفان لهدف. وتغلب أولمبيك مارسيليا على لوهافر وليل على موناكو بهدف وحيد، وحقق لوريان فوزا كبيرا على ميتز ب4 أهداف نظيفة، فيما تعادل أنجير وستراسبورغ بهدف لكل منهما. أرسنال يقترب من اللقب والسيتي يلاحقه، وتشيلسي يوقف نزيف الخسائر في البريمير ليج. اقترب نادي أرسنال خطوة جديدة نحو لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فوزه الصعب على وستهام بهدف دون رد ليرفع رصيده إلى 79 نقطة في الصدارة. وحافظ نادي مانشستر سيتي على آمال المنافسة بعد فوزه بثلاثية نظيفة على برينتفورد ليصل إلى 74 نقطة في المركز الثاني. أما نادي تشيلسي فأوقف سلسلة هزائمه المتتالية بعد تعادله مع ليفربول بهدف لمثله ليرفع رصيده إلى 49 نقطة في المركز التاسع. وفي مباريات أخرى بنفس الجولة تغلب برايتون على ضيفه ويلفرهامبتون بثلاثية نظيفة، وبورنموث على فولهام بهدف وحيد، فيما تعادل ساندرلاند مع مانشستر يونايتد دون أهداف. شتوتغارت يبعد ليفركوزن عن سباق التأهل لدوري الأبطال، وبورسيا دورتموند يحسم وصافة الدوري الألماني.
أبعد نادي شتوتغارت ضيفه باير ليفركوزن عن المراكز

مؤهلتي لدوري أبطال أوروبا بعد فوزي عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة 33 من الدوري الألماني. ورفع شتوتغارت رصيده إلى 61 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد ليفركوزن عند 58 نقطة في المركز السادس قبل جولة من النهاية. وفي لقاء آخر حسم نادي بوروسيا دورتموند وصافة الدوري الألماني

بثلاثة أهداف لهدف، ولايبزيغ على سانت باولي بهدفين لهدف، وهوفنهايم على فيردر بريمن بهدف وحيد. الإفريقي يتوج بلقب الدوري التونسي للمرة الرابعة عشرة في تاريخه. توج النادي الإفريقي بلقب الدوري التونسي لكرة القدم للمرة الرابعة عشرة في تاريخه بعد فوزه على غريمه الترجي بهدف دون رد في ديربي العاصمة، ورفع النادي الإفريقي رصيده إلى 65 نقطة في الصدارة متقدما بفارق 5 نقاط عن الترجي ليحسم اللقب قبل جولة من نهاية الموسم. بيراميدز يحرز لقب كأس مصر للمرة الثانية في تاريخه. توج نادي بيراميدز بلقب كأس مصر لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه بعد فوزه على نادي زد بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية، وتقدم بيراميدز عبر ركلة جزاء في نهاية الشوط الأول قبل أن يعزز تقدمه في الشوط الثاني، فيما سجل زد هدفه الوحيد في الوقت بدل الضائع. مولودية الجزائر يتوج بلقب الدوري المحلي للمرة الثالثة تواليا. توج نادي مولودية الجزائر بلقب الدوري الجزائري لكرة القدم للموسم الثالث على التوالي بعد تعادله مع مستقبل الرويسات بهدف لمثله، ورفع مولودية الجزائر رصيده إلى 62 نقطة في الصدارة ليحسم اللقب قبل جولتين من نهاية الموسم بفارق 12 نقطة عن أقرب ملاحقيه، وسجل الفريق هدف التتويج عبر محمد بانجورا قبل أن ينجح المنافس في إدراك التعادل في الوقت بدل الضائع. الهلال يتوج بطلا لكأس ملك السعودية للمرة العاشرة. توج نادي الهلال بلقب كأس ملك السعودية لكرة القدم للمرة العاشرة في تاريخه بعد فوزه على الخلود بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية، ورغم تأخر الهلال بهدف مبكر نجح في قلب النتيجة قبل نهاية الشوط الأول ليحافظ على تقدمه حتى صافرة النهاية ويحصد اللقب. رياضيون أتراك يحصدون ذهبيتين وفضية في كأس العالم لرماية السهام. حصد رياضيو تركيا 3 ميداليات في بطولة كأس العالم لرماية السهام المقامة في الصين بواقع ذهبيتين وفضية، وأحرز منتخب السيدات ذهبية القوس المركب بعد فوزه على الولايات المتحدة بفارق نقطة واحدة، فيما توج منتخب الرجال بالذهبية بعد تفوقه أيضا على المنتخب الأمريكي، كما نال المنتخب المختلط الميدالية الفضية عقب خسارته في النهائي أمام الولايات المتحدة. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة أخبار الرياضة من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أمير قطر يبحث مع وزير الخارجية التركي جهود خفض التصعيد بالمنطقة. بحث أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني الثلاثاء مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في العاصمة الدوحة تطورات الأوضاع الإقليمية وجهود خفض التصعيد في المنطقة. وبحسب الديوان الأميري القطري، ناقش الجانبان العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها، إضافة إلى مستجدات وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران والجهود الدبلوماسية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار الدولي. ويأتي اللقاء في ظل تصاعد التوترات الإقليمية بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي وصف فيها الرد الإيراني الأخير على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب بأنه غبي. فيدان: التوسع الإسرائيلي يمثل المشكلة الأولى لاستقرار منطقتنا. أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الثلاثاء أن التوسع الإسرائيلي لا يزال يمثل المشكلة الأولى للاستقرار والأمن في المنطقة، وذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في العاصمة الدوحة. وشدد فيدان على ضرورة عدم تجاهل قضية غزة بسبب الحرب مع إيران، مؤكدا أهمية ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز ومنع استخدامه كسلاح، ودعم أنقرة للوساطة الباكستانية الهادفة لوقف الحرب بين الولايات المتحدة وإيران. من جانبه، أكد المسؤول القطري أن المنطقة تمر بظروف حرجة ودقيقة، مشيرا إلى أن تركيا تعد من أبرز الشركاء الذين تنسق معهم الدوحة بشكل مستمر. وأوضح آل ثاني أن الجانبين بحثا التداعيات الاقتصادية للحرب مع إيران وخطورة استخدام مضيق هرمز كورقة ضغط، مشددا على دعم قطر وتركيا للجهود الباكستانية الرامية إلى وقف إطلاق النار وفتح المضيق أمام الملاحة الدولية. وفد من الخارجية السورية يجري لقاءات على هامش منتدى الشراكة مع الاتحاد الأوروبي. أجرى وفد من وزارة الخارجية والمغتربين السورية برئاسة مدير إدارة التعاون الدولي قتيبة قاديش لقاءات عدة على هامش منتدى تنسيق الشراكة بين سوريا والاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل. وشملت اللقاءات نائب مدير صندوق النقد الدولي روم فان رودن ومساعد مدير مكتب شؤون الشرق الأدنى في الولايات المتحدة جون بوش، إضافة إلى وفد من المفوضية الأوروبية. وتأتي هذه اللقاءات بالتزامن مع مشاركة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في أعمال الحوار السياسي رفيع المستوى بين سوريا والاتحاد الأوروبي في بروكسل. قطر للطاقة توقع مذكرة تفاهم للتنقيب عن النفط والغاز بسواحل سوريا. وقعت شركة قطر للطاقة الثلاثاء مذكرة تفاهم مع شركتي توتال إنرجيز وكونوكو فيليبس والشركة السورية للبترول للتعاون في التنقيب عن النفط والغاز قبالة السواحل السورية. وبحسب بيان للشركة، تشمل المذكرة تنفيذ مراجعة فنية لتقييم إمكانات المنطقة رقم 3 الواقعة في حوض الشام البحري قبالة مدينة اللاذقية. وأكد وزير الطاقة القطري سعد الكعبي أن الاتفاق يأتي ضمن استراتيجية قطر للطاقة للتوسع الدولي، معربا عن تطلع بلاده للتعاون مع الجانب السوري والشركات الدولية لتقييم الفرص الاستثمارية في قطاع الطاقة. انطلاق الاجتماع 42 للجنة مراقبة إسداك في أنقرة. انطلق في العاصمة التركية أنقرة الثلاثاء الاجتماع 42 للجنة المراقبة التابعة للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري في منظمة التعاون الإسلامي إسداك. وترأس الاجتماع نائب رئيس الاستراتيجية والميزانية في الرئاسة التركية رضوان آغا أوغلو بمشاركة عدد من الدول الأعضاء بين السعودية وقطر وفلسطين وباكستان والكويت وأذربيجان وغامبيا. وأكد الاجتماع أهمية القضية الفلسطينية وضرورة دعمها إنسانيا واقتصاديا، مع دعوة الدول الإسلامية إلى مواصلة تقديم المساعدات. كما تناول الاجتماع دعم جهود إعادة إعمار سوريا ومناقشة مشاريع التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء. السلطات السورية تعلن القبض على قائد أركان القوات الجوية بعهد النظام المخلوع. أعلنت وزارة الداخلية السورية الثلاثاء إلقاء القبض على اللواء الطيار الركن جايز حمود الموسى قائد أركان القوى الجوية في عهد النظام المخلوع. وأوضحت الوزارة في بيان مقتضب أن عملية القبض نفذت عبر عملية محكمة نفذتها إدارة مكافحة الإرهاب. وتواصل الإدارة السورية الجديدة حملاتها الأمنية لملاحقة مسؤولي وعناصر النظام السابق المتهمين بالتورط في انتهاكات بحق المدنيين خلال سنوات الثورة السورية بين عامي 2011 و2024. منفذ تل أبيض يبدأ تطبيق قرار

0: السماح بعبور فئات محددة من المسافرين باتجاه تركيا. أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية الثلاثاء بدء تنفيذ قرار السماح بعبور فئات محددة من المسافرين باتجاه الأراضي التركية عبر منفذ تل أبيض الحدودي اعتبارا من اليوم الثلاثاء. ويشمل القرار السماح بعبور المواطنين الأتراك والسوريين حاملي الجنسية المزدوجة، إضافة إلى السوريين الحاصلين على إقامة سارية في تركيا أو إذن عمل يقوم مقام الإقامة. وأكدت الهيئة أن كوادر المنفذ تعمل على تسهيل الإجراءات وضمان انسيابية الحركة وتسريع إنجاز المعاملات وفق الأنظمة المعتمدة. ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان تركيا استئناف حركة الدخول والخروج عبر المنفذ بعد إغلاق استمر لسنوات. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. أدر ذكر من أهوى ولو بملامي، أدر ذكر من أهوى ولو بملامي، فإن أحاديث الحبيب مدامي. أدر ذكر من أهوى ولو بملامي، فإن أحاديث الحبيب مدامي. ليشهد سمعي من أحب وإنأ بطيف ملام لا بطيف منامي. فلي ذكرها يحلو على كل صيغة، وإن مزجوه عذلي بخصامي. كأن عذولي بالوصال مبشري، كأن عذولي بالوصال مبشري، وإن كنت لم أطمع برد سلامي. بروحي من أتلفت روحي بحبها، فحان حمامي قبل يوم حمامي. بروحي من أتلفت روحي بحبها، فحان حمامي قبل يوم حمامي. ومن أجلها طاب افتضاحي ولذ الاطراحي، وذلي بعد عز مقامي. ومن أجلها طاب افتضاحي ولذ الاطراحي، وذلي بعد عز مقامي. وفيها حلالي بعد نسكي تهتكي، وخلع عذاري وارتكاب أثامي. أصلي فأشدو حين أتلو بذكرها، أصلي فأشدو حين

أتلو بذكرها وأطرب في المحراب وهي إمامي، وبالحج إن أحرمت لبيت باسمها، وعنها أرى الإمساك فطر صيامي.

أروح بقلب بالصبابة هائم، وأغدو بطرف بالكآبة هامي، وشأني بشأني مغرب وبما جرى، جرى وانتحابي معرب بهيامي. فقلبي وطرفي ذا بمعنى جمالها معنى، وذا مغرا بلين قوامي. فقلبي وطرفي ذا بمعنى جمالها معنى، وذا مغرا بلين قوامي. ونومي مفقود وصبحي لك البقى، وسهدي موجود وشوقي نامي. وعقدي وعهدي لم يحل ولم يحل، ووجدي وجدي والغرام غرامي. يشف عن الأسرار جسمي من الضنا، فيغدو بها معنى النحول عظامي. طريح جوا حب، جريح جوانح، قريح جفون بالدوام دوامي. صريح هوى جاريت من لطفي الهوى، سحيرا فأنفاس النسيم لمامي. صحيح عليل فاطلبوني من الصبا، ففيها كما شاء النحول مقامي.

خفيت ضنا حتى خفيت عن الضنا وعن برء أسقامي وبرد أوامي، ولم أدري من يدري مكاني سوى الهوى وكتمان أسراري ورعي ذمامي. ولم يبق مني الحب غير كآبة وحزن وتبريح وفرط سقامي، ولم يبق مني الحب غير كآبة وحزن وتبريح وفرط سقامي. فأما غرامي واصطباري وسلوتي، فلم يبق لي منهن غير أسامي. لينجو خلي من هواي بنفسه سليما، ويا نفس اذهبي بسلامي. لينجو خلي من هواي بنفسه سليما، ويا نفس اذهبي بسلامي. وقال اسل عنها لائمي وهو مغرم، وقال اسل عنها لائمي وهو مغرم، بلومي فيها قلت فاسل ملامي. بمن أهتدي في الحب لو رمت سلوة، وبي يقتدي في الحب كل إمامي. وفي كل عضو في كل صبابة إليها وشوق جاري.

تفنت فخلنا كل عطف تهزه قضيب نقا يعلوه بدر تمام. تفنت فخلنا كل عطف تهزه قضيب نقا يعلوه بدر تمام. ولي كل عضو فيه كل حشم بها إذا ما رنت وقع لكل سهام. ولو بسطت جسمي رأت كل جوهر به كل قلب فيه كل غرام. وفي وصلها عام لدي كلحظة وساعة هجران علي.

حيث لا رقيب ولا واش بزور كلامي، فرشت لها خدي وطاء على الثرى، فقالت لك البشرى بلثم لثامي، فرشت لها خدي وطاء على الثرى، فقالت لك البشرى بلثم لثامي، فما سمحت نفسي بذلك غيرة على صونها مني لعز مرامي. وبتنا كما شاء اقتراحي على المنى، وبتنا كما شاء اقتراحي على المنى، أرى الملك ملكي والزمان غلامي. وبتنا كما شاء اقتراحي على المنى، أرى الملك ملكي والزمان غلام. شرف الدين عمر بن علي بن الفارض.

ايه روح ايه ايوه ايوه اتذكر زمان الماضي، اتذكر اتذكر اتذكر.

黎林来。但是

فإن غبتما لا يشراك بالله لأنني في

يقولون ليلى في العراق مريضة، أيا ليتني كنت الطبيب المداوية. وقالوا عنك سوداء حبشية، ولولا سواد المسك منبع غاليا. بالراح يفديك، بالراح يفديك يوم الموزمه

روحي. طيب،

يا ابو اكتب ما سواك على شرح اللفات يجوك.

عاشر أصيلا يا أبا يا روح عاشر أصيلا إذا جار الزمان يجود.

رسمتك يا حبيبي في خيالي ولم أرسم سواك ولم يرسم سواك بلوح بالي.

جعلتك قبلتي محرابك.

أجيب إلى ليال كنت إلفي بها أجيب

منتحل في بنا أيا طيب ذاتك الليالي وحقك.

فتبت إليك عرض الحال، كتبت إليك عرض الحال لفا بدمع سح مني كالعالي، ولم أرفع لغير الله أمري، وهذا دين سادات الرجال. كم ليل ابن وعد وافاني الطبيب عيال، واحتار بعلاج دائي هل ما حوت عياد، افكر بذكر الماضيات عياد من امان يا

0: يا عيني دعبي فكروا بفكر الماضي يا نحنا بحبك نواصل ليلنا والضحى ونشاهد انوار وجهك يا شمس والضحى نظر عيني يا بدا بي افكر بذكر الماضي اتايا نحنا بحبك نواصل ليلنا والضحى ونشاهد انوار وجهك يا شمس والضحى يا بل الناس بالعام عيدين يا بل الناس روحي للناس بالعام عيدين الفطر والضحى ونبرق يا الحلوين اروح كل الليالي عيادي يا با
1: راديو صدى الفرات
2: ما كل من ذاق الصبابة مغرم من لم يذق

قبل ودك واثق لمن سذكرك في الصباح وفي الغلس يا جنة للعاشقين تزخرفت جودي بوصل فالمتيم ما تناس. يا يوب يا يوب يا يوب يا يوب يا جنة للعاشقين تزخرفت جودي علينا جودي والنبي جودي بوصل فالمتيم ما اتنس. أنيت قالت كم تئن وأجبتها هذا أنين مفارق بالموت حاس.

لنا سعاد انا يا سعاد بحبل ودك وافق لما انسى ذكرك في الصباح وفي الغلس اني قالت كم تئن واجبتها هذا انين مفارق بالموت خاس قالت اما يشفيك قلت لها اللقاء قالت ازيدك بالوصال فقلت بس فتبسمت عجبا وقالت لن ترى وصلي فذاك امر من اخذ النفس فتبسمت عجبا وقالت لن ترى وصلي فذاك امر من اخذ النفس ترى السعاد بضد ما اقرأ انا اقرأ لم نشرح فتقرأ لي بس

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أمير قطر يبحث مع وزير الخارجية التركي جهود خفض التصعيد بالمنطقة. بحث أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني الثلاثاء مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في العاصمة الدوحة تطورات الأوضاع الإقليمية وجهود خفض التصعيد في المنطقة. وبحسب الديوان الأميري القطري، ناقش الجانبان العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها، إضافة إلى مستجدات وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران والجهود الدبلوماسية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار الدولي. ويأتي اللقاء في ظل تصاعد التوترات الإقليمية بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي وصف فيها الرد الإيراني الأخير على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب بأنه غبي. فيدان: التوسع الإسرائيلي يمثل المشكلة الأولى لاستقرار منطقتنا. أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الثلاثاء أن التوسع الإسرائيلي لا يزال يمثل المشكلة الأولى للاستقرار والأمن في المنطقة، وذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في العاصمة الدوحة. وشدد فيدان على ضرورة عدم تجاهل قضية غزة بسبب الحرب مع إيران، مؤكدا أهمية ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز ومنع استخدامه كسلاح، ودعم أنقرة للوساطة الباكستانية الهادفة لوقف الحرب بين الولايات المتحدة وإيران. من جانبه، أكد المسؤول القطري أن المنطقة تمر بظروف حرجة ودقيقة، مشيرا إلى أن تركيا تعد من أبرز الشركاء الذين تنسق معهم الدوحة بشكل مستمر. وأوضح آل ثاني أن الجانبين بحثا التداعيات الاقتصادية للحرب مع

0: إيران وخطورة استخدام مضيق هرمز كورقة ضغط، مشددا على دعم قطر وتركيا للجهود الباكستانية الرامية إلى وقف إطلاق النار وفتح المضيق أمام الملاحة الدولية. وفد من الخارجية السورية يجري لقاءات على هامش منتدى الشراكة مع الاتحاد الأوروبي. أجرى وفد من وزارة الخارجية والمغتربين السورية برئاسة مدير إدارة التعاون الدولي قتيبة قاديش لقاءات عدة على هامش منتدى تنسيق الشراكة بين سوريا والاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، وشملت اللقاءات نائب مدير صندوق النقد الدولي رون فان رودن ومساعد مدير مكتب شؤون الشرق الأدنى في الولايات المتحدة جون بوش، إضافة إلى وفد من المفوضية الأوروبية. وتأتي هذه اللقاءات بالتزامن مع مشاركة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في أعمال الحوار السياسي رفيع المستوى بين سوريا والاتحاد الأوروبي في بروكسل. قطر للطاقة توقع مذكرة تفاهم للتنقيب عن النفط والغاز بسواحل سوريا. وقعت شركة قطر للطاقة الثلاثاء مذكرة تفاهم مع شركتي توتال إنرجيز وكونوكو فيليبس والشركة السورية للبترول للتعاون في التنقيب عن النفط والغاز قبالة السواحل السورية. وبحسب بيان للشركة تشمل المذكرة تنفيذ مراجعة فنية لتقييم إمكانات المنطقة رقم 3 الواقعة في حوض الشام البحري قبالة مدينة اللاذقية. وأكد وزير الطاقة القطري سعد الكعبي أن الاتفاق يأتي ضمن استراتيجية قطر للطاقة للتوسع الدولي، معربا عن تطلع بلاده للتعاون مع الجانب السوري والشركات الدولية لتقييم الفرص الاستثمارية في قطاع الطاقة. انطلاق الاجتماع 42 للجنة مراقبة إسداك في أنقرة. انطلق في العاصمة التركية أنقرة الثلاثاء الاجتماع 42 للجنة المراقبة التابعة للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري في منظمة التعاون الإسلامي إسداك. وترأس الاجتماع نائب رئيس الاستراتيجية والميزانية في الرئاسة التركية رضوان آغا أوغلو بمشاركة عدد من الدول الأعضاء بينها السعودية وقطر وفلسطين وباكستان والكويت وأذربيجان وغامبيا. وأكد الاجتماع أهمية القضية الفلسطينية وضرورة دعمها إنسانيا واقتصاديا، مع دعوة الدول الإسلامية إلى مواصلة تقديم المساعدات. كما تناول الاجتماع دعم جهود إعادة إعمار سوريا ومناقشة مشاريع التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء. السلطات السورية تعلن القبض على قائد أركان القوات الجوية بعهد النظام المخلوع. أعلنت وزارة الداخلية السورية الثلاثاء إلقاء القبض على اللواء الطيار الركن جايز حمود الموسى قائد أركان القوى الجوية في عهد النظام المخلوع. وأوضحت الوزارة في بيان مقتضب أن عملية القبض نفذت عبر عملية محكمة نفذتها إدارة مكافحة الإرهاب، وتواصل الإدارة السورية الجديدة حملاتها الأمنية لملاحقة مسؤولي وعناصر النظام السابق المتهمين بالتورط في انتهاكات بحق المدنيين خلال سنوات الثورة السورية بين عامي 2011 و2024. منفذة الأبيض يبدأ تطبيق قرار السماح بعبور فئات محددة من المسافرين باتجاه تركيا. أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية الثلاثاء بدء تنفيذ قرار السماح بعبور فئات محددة من المسافرين باتجاه الأراضي التركية عبر منفذة الأبيض الحدودي اعتبارا من اليوم الثلاثاء، ويشمل القرار السماح بعبور المواطنين الأتراك والسوريين حاملي الجنسية المزدوجة، إضافة إلى السوريين الحاصلين على إقامة سارية في تركيا أو إذن عمل يقوم مقام الإقامة. وأكدت الهيئة أن كوادر المنفذ تعمل على تسهيل الإجراءات وضمان انسيابية الحركة وتسريع إنجاز المعاملات وفق الأنظمة المعتمدة، ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان تركيا استئناف حركة الدخول والخروج عبر المنفذ بعد إغلاق استمر لسنوات. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. أدر ذكر من أهوى ولو بملامي، أدر ذكر من أهوى ولو بملامي، فإن أحاديث الحبيب مدامي. أدر ذكر من أهوى ولو بملامي، فإن أحاديث الحبيب مدامي. ليشهد سمعي من أحب وإنأ بطيف ملام لا بطيف منامي، فلي ذكرها يحلو على كل صيغة، وإن مزجوه عذلي بخصامي، كأن عذولي بالوصال مبشري، كأن عذولي بالوصال مبشري، وإن كنت لم أطمع برد سلامي. بروحي من أتلفت روحي بحبها، فحان حمامي قبل يوم حمامي. بروحي من أتلفت روحي بحبها، فحان حمامي قبل يوم حمامي. ومن أجلها طاب افتضاحي ولذ الاطراحي، وذلي بعد عز مقامي. ومن أجلها طاب افتضاحي ولذ الاطراحي، وذلي بعد عز مقامي. وفيها حلالي بعد نسكي تهتكي، وخلع عذاري وارتكاب أثامي. أصلي فأشدو حين أتلو بذكرها، أصلي فأشدو حين أتلو بذكرها، وأطرب في المحراب وهي إمامي. وبالحج إن أحرمت

أروح بقلب بالصبابة هائم، وأغدو بطرف بالكآبة هامي، وشأني بشأني مغرب وبما جرى، جرى وانتحابي معرب بهيامي. فقلبي وطرفي ذا بمعنى جمالها معنى، وذا مغرا بلين قوامي. فقلبي وطرفي ذا بمعنى جمالها معنى، وذا مغرا بلين قوامي. ونومي مفقود وصبحي لك البقى، وسهدي موجود وشوقي نامي. وعقدي وعهدي لم يحل ولم يحل، ووجدي وجدي والغرام غرامي. يشف عن الأسرار جسمي من الضنا، فيغدو بها معنى النحول عظامي. طريح جوا حب، جريح جوانح، قريح جفون بالدوام دوامي. صريح هوى جاريت من لطفي الهوى، سحيرا فأنفاس النسيم لمامي. صحيح عليل فاطلبوني من الصبا، ففيها كما شاء النحول مقامي.

خفيت ضنا حتى خفيت عن الضنا وعن برء أسقامي وبرد أوامي ولم أدري من يدري مكاني سوى الهوى وكتمان أسراري ورعي ذمامي ولم يبق مني الحب غير كآبة وحزن وتبريح وفرط سقامي ولم يبق مني الحب غير كآبة وحزن وتبريح وفرط سقامي فأما غرامي واصطباري وسلوتي فلم يبق لي منهن غير أسامي لينجو خلي من هواي بنفسه سليما ويا نفس اذهبي بسلامي لينجو خلي من هواي بنفسه سليما ويا نفس اذهبي بسلامي وقال اسل عنها لائمي وهو مغرم وقال اسل عنها لائمي وهو مغرم بلومي فيها قلت فاسل ملامي بمن أهتدي في الحب لو رمت سلوة وبي يقتدي في الحب كل إمامي وفي كل عضو في كل صبابة إليها وشوق جاذب.

تثنت فخلنا كل عطف تهزه قضيب نقا يعلوه بدر تمامي. تثنت فخلنا كل عطف تهزه قضيب نقا يعلوه بدر تمامي. ولي كل عضو فيه كل حشم بها إذا ما رنت وقع لكل سهامي. ولو بسطت جسمي رأت كل جوهر به كل قلب فيه كل غرامي. وفي وصلها عام لدي كلحظة وساعة هجران علي كعامي. وفي وصلها عام لدي كلحظة وساعة هجران.

علي كعامي، ولما تلاقينا عشاء وضمنا سواء سبيلي دارها وخيامي، وملنا كذا شيئا عن الحي حيث لا رقيب، وملنا كذا شيئا عن الحي حيث لا رقيب ولا واش بزور كلامي. فرشت لها خدي وطاء على الثرى، فقالت لك البشرى بلثم لثامي. فرشت لها خدي وطاء على الثرى، فقالت لك البشرى بلثم لثامي. فما سمحت نفسي بذلك غيرة على صونها مني لعز مرامي. وبتنا كما شاء اقتراحي على المنى، وبتنا كما شاء اقتراحي على المنى. أرى الملك ملكي والزمان غلامي، وبتنا كما شاء اقتراحي على المنى. أرى الملك ملكي والزمان غلامي. شرف الدين عمر بن علي بن الفارض.

إيران وخطورة استخدام مضيق هرمز كورقة ضغط، مشددا على دعم قطر وتركيا للجهود الباكستانية الرامية إلى وقف إطلاق النار وفتح المضيق أمام الملاحة الدولية. وفد من الخارجية السورية يجري لقاءات على هامش منتدى الشراكة مع الاتحاد الأوروبي. أجرى وفد من وزارة الخارجية والمغتربين السورية برئاسة مدير إدارة التعاون الدولي قتيبة قاديش لقاءات عدة على هامش منتدى تنسيق الشراكة بين سوريا والاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل. وشملت اللقاءات نائب مدير صندوق النقد الدولي روم فان رودن ومساعد مدير مكتب شؤون الشرق الأدنى في الولايات المتحدة جون بوش، إضافة إلى وفد من المفوضية الأوروبية. وتأتي هذه اللقاءات بالتزامن مع مشاركة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في أعمال الحوار السياسي رفيع المستوى بين سوريا والاتحاد الأوروبي في بروكسل. قطر للطاقة توقع مذكرة تفاهم للتنقيب عن النفط والغاز بسواحل سوريا. وقعت شركة قطر للطاقة الثلاثاء مذكرة تفاهم مع شركتي توتال إنرجيز وكونوكو فيليبس والشركة السورية للبترول للتعاون في التنقيب عن النفط والغاز قبالة السواحل السورية. وبحسب بيان للشركة تشمل المذكرة تنفيذ مراجعة فنية لتقييم إمكانات المنطقة رقم 3 الواقعة في حوض الشام البحري قبالة مدينة اللاذقية. وأكد وزير الطاقة القطري سعد الكعبي أن الاتفاق يأتي ضمن استراتيجية قطر للطاقة للتوسع الدولي، معربا عن تطلع بلاده للتعاون مع الجانب السوري والشركات الدولية لتقييم الفرص الاستثمارية في قطاع الطاقة. انطلاق الاجتماع 42 للجنة مراقبة إسداك في أنقرة. الاجتماع 42 للجنة المراقبة التابعة للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري في منظمة التعاون الإسلامي إسداك. وترأس الاجتماع نائب رئيس الاستراتيجية والميزانية في الرئاسة التركية رضوان آغا أوغلو بمشاركة عدد من الدول الأعضاء بينها السعودية وقطر وفلسطين وباكستان والكويت وأذربيجان وغامبيا. وأكد الاجتماع أهمية القضية الفلسطينية وضرورة دعمها إنسانيا واقتصاديا، مع دعوة الدول الإسلامية إلى مواصلة تقديم المساعدات. كما تناول الاجتماع دعم جهود إعادة إعمار سوريا ومناقشة مشاريع التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء. السلطات السورية تعلن القبض على قائد أركان القوات الجوية بعهد النظام المخلوع. أعلنت وزارة الداخلية السورية الثلاثاء إلقاء القبض على اللواء الطيار الركن جايز حمود الموسى قائد أركان القوى الجوية في عهد النظام المخلوع. وأوضحت الوزارة في بيان مقتضب أن عملية القبض نفذت عبر عملية محكمة نفذتها إدارة مكافحة الإرهاب. وتواصل الإدارة السورية الجديدة حملاتها الأمنية لملاحقة مسؤولي وعناصر النظام السابق المتهمين بالتورط في انتهاكات بحق المدنيين خلال سنوات الثورة السورية بين عامي 2011 و2024.

0: منفذة الأبيض يبدأ تطبيق قرار السماح بعبور فئات محددة من المسافرين باتجاه تركيا. أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية الثلاثاء بدء تنفيذ قرار السماح بعبور فئات محددة من المسافرين باتجاه الأراضي التركية عبر منفذة الأبيض الحدودي اعتبارا من اليوم الثلاثاء. ويشمل القرار السماح بعبور المواطنين الأتراك والسوريين حاملي الجنسية المزدوجة، إضافة إلى السوريين الحاصلين على إقامة سارية في تركيا أو إذن عمل يقوم مقام الإقامة. وأكدت الهيئة أن كوادر المنفذ تعمل على تسهيل الإجراءات وضمان انسيابية الحركة وتسريع إنجاز المعاملات وفق الأنظمة المعتمدة. ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان تركيا استئناف حركة الدخول والخروج عبر المنفذ بعد إغلاق استمر لسنوات. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. أدر ذكر من أهوى ولو بملامي، أدر ذكر من أهوى ولو بملامي، فإن أحاديث الحبيب مدامي. أدر ذكر من أهوى ولو بملامي، فإن أحاديث الحبيب مدامي. ليشهد سمعي من أحب وإنأ بطيف ملام لا بطيف منامي. فلي ذكرها يحلو على كل صيغة، وإن مزجوه عذلي بخصامي. كأن عذولي بالوصال مبشري، كأن عذولي بالوصال مبشري، وإن كنت لم أطمع برد سلامي. بروحي من أتلفت روحي بحبها، فحان حمامي قبل يوم حمامي. بروحي من أتلفت روحي بحبها، فحان حمامي قبل يوم حمامي. ومن أجلها طاب افتضاحي ولذ الاضطراحي، وذلي بعد عز مقامي. ومن أجلها طاب افتضاحي ولذ الاضطراحي، وذلي بعد عز مقامي. وفيها حلالي بعد نسكي تهتكي، وخلع عذاري وارتكاب أثامي. أصلي فأشدو حين أتلو بذكرها، أصلي فأشدو حين أتلو بذكرها، وأطرب في المحراب وهي إمامي. وبالحج إن أحرمت لبيت باسمها، وعنها أرى الإمساك فطر صيامي.

أروح بقلب بالصبابة هائم، وأغدو بطرف بالكآبة هامي، وشأني بشأني مغرب، وبما جرى جرى، وانتحابي معرب بهيامي. فقلبي وطرفي ذا بمعنى جمالها معنى، وذا مغرا بلين قوامي. فقلبي وطرفي ذا بمعنى جمالها معنى، وذا مغرا بلين قوامي. ونومي مفقود وصبحي لك البقى، وسهدي موجود وشوقي نامي. وعقدي وعهدي لم يحل ولم يحل، ووجدي وجدي والغرام غرامي. يشف عن الأسرار جسمي من الضنا، فيغدو بها معنى النحول عظامي. طريح جوا حب، جريح جوانح، قريح جفون بالدوام دوامي. صريح هوى جاريت من لطفي الهوى، سحيرا فأنفاس النسيم لمامي. صحيح عليل فاطلبوني من الصبا، ففيها كما شاء النحول مقامي.

خفيت ضنا حتى خفيت عن الضنا وعن برء أسقامي وبرد أوامي ولم أدري من يدري مكاني سوى الهوى وكتمان أسراري ورعي ذمامي ولم يبق مني الحب غير كآبة وحزن وتبريح وفرط سقامي ولم يبق مني الحب غير كآبة وحزن وتبريح وفرط سقامي فأما غرامي واصطباري وسلوتي فلم يبق لي منهن غير أسامي لينجو خلي من هواي بنفسه سليما ويا نفس اذهبي بسلامي لينجو خلي من هواي بنفسه سليما ويا نفس اذهبي بسلامي وقال اسل عنها لائمي وهو مغرم وقال اسل عنها لائمي وهو مغرم بلومي فيها قلت فاسل ملامي بمن أهتدي في الحب لو رمت سلوة وبي يقتدي في الحب كل إمامي وفي كل عضو في كل صبابة إليها وشوق جاد.

تفنت فخلنا كل عطف تهزه قضيب نقا يعلوه بدر تمام. تفنت فخلنا كل عطف تهزه قضيب نقا يعلوه بدر تمام. ولي كل عضو فيه كل حشم بها إذا ما رنت وقع لكل سهام. ولو بسطت جسمي رأت كل جوهر به كل قلب فيه كل غرام. وفي وصلها عام لدي كلحظة وساعة هجران علي كعام. وفي وصلها عام لدي كلحظة وساعة هجران علي كعام. ولما تلاقينا عشاء وضمنا سواء سبيلي دارها وخيامي. وملنا كذا شيئا عن الحي حيث لا رقيب وملنا كذا شيئا عن الحي حيث لا رقيب ولا واش بزور كلامي. فرشت لها خدي وطاء على الثرى فقالت لك البشرى بلثم لثامي. فرشت لها خدي وطاء على الثرى فقالت لك البشرى بلثم لثامي. فما سمحت نفسي بذلك غيرة على صونها مني لعز مرامي. وبتنا كما شاء اقتراحي على المنى وبتنا كما شاء اقتراحي على المنى. أرى الملك ملكي. شرف الدين عمر بن علي بن الفارض.

الحليم حافظ.

جلست جلست والخوف بعينيها.

تحزن، فالحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي. جلست والخوف بعينيها.

جلست جلست والخوف بعينيها تتأمل فنجان المقلوب

رغم الجو الماطر والإعصار. فالحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي.

بلادي نائمة في قصر مرصود، من يدخل حجرتها، من يطلب يدها، من يدنو من سور حديقتها.

Yeah.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أمير قطر يبحث مع وزير الخارجية التركي جهود خفض التصعيد بالمنطقة. بحث أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني الثلاثاء مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في العاصمة الدوحة تطورات الأوضاع الإقليمية وجهود خفض التصعيد في المنطقة. وبحسب الديوان الأميري القطري، ناقش الجانبان العلاقات الاستراتيجية بين البلدين